0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

الدنيا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الحب عشانك ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك، ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن.
3: أعلن. على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
6: صباح الخير.
7: هنا إذاعة الرشيد من بغداد.
8: هنا العراق.
9: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
8: وبغداد.
10: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
8: والعراقيون
11: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
7: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

0: صباح الخير مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، يسعد أوقاتكم ومرحبا مرحبا بكم في صبح هذا الخميس آخر أيام الأسبوع. إن شاء الله يكون صبح مليء بالخير والعافية والأرزاق وراحة البال على كل العراقيين المتعبين والسعداء كذلك. الله يديم النعمة على اللي سعيد، أوكي، والله يسعد عفوا الناس اللي محتاجة أن تسعد، يعني محتاجة كلمة طيبة، محتاجة رزق يجيها، محتاجة راتبها يطلق مثلا، محتاجة أن تروح مكان تنفه عن نفسها. فالله يرزق الجميع بركة هذا اليوم بسعادة ولو صغيرة شوية، بس تخلق من هذا الخميس شيء مختلف. صباحكم هنا وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة أخواني في السيارة اللي تسمعونا أو في أي مكان من لكم جميعا. أهلا بكم في كل شيء حلو في بانجور موجود، وأول الأشياء حضراتكم ورفقتكم الحلوة. إن شاء الله نبقى في هذه الرفقة للساعة 10 بتوقيت بغداد، معي في الميكروفون بان الموسوي، ومعه في المكسر وسام ماجد.
1: صباح الخير.

بونجور، صباح النور عليكم، صباح العافية إن شاء الله بلقمتكم والهنا. حلو واحد يأكل لقمة بهنا، يعني يكون متهني ما يتنغص. مرات تفتح مواضيع زايدة أثناء الطعام، مرات سبحان الله تجي ببالك فكرة ويا أكلتك، فهذا كلها تسبب عسر هضم وإلى آخره واضطرابات هضمية والمزاج كله. يعني عموما تحية للناس اللي تركت الخبز الأبيض، مع اعتزازنا واحترامنا لكل أخواننا الخبازين في المخابز، ولكن كدقيق أبيض وخبز أبيض اللي تركه يعني اشترى عمره. هسه هم ليش تركوا؟ على مود انخفاض الوزن السريع، وبرافو عاشت إيديكم. زين، هو بس انخفاض الوزن ولا هو شي يصير بعد إذا تركنا الخبز الأبيض لمدة شهر بس؟ أهلا بكم في 360 درجة.

التوقف عن الخبز الأبيض ليس مجرد حمية، بل يغير طريقة عمل الجسم تدريجياً. أولاً، انخفاض الوزن السريع. معظم الخسارة تكون من السوائل وليس الدهون، نتيجة استهلاك مخازن الجليكوجين في العضلات والكبد. 2، استقرار أفضل للسكر وللشهية بعد. بدل من ارتفاع وانخفاض السكر المفاجئ بعد تناول الخبز الأبيض، تمنحك الحبوب الكاملة والخضروات شعور بالشبع لفترة أطول. 3، انخفاض الطاقة مؤقتاً. بالبداية يعني ممكن تنخفض الطاقة بالتعب أو تشعر بالتعب أو صعوبة بالتركيز، خاصة إذا قللت كربوهيدرات بشكل كبير. أيضا تراجع الأداء الرياضي، عضلاتك تحتاج كربوهيدرات للطاقة، لذا قد تلاحظ ضعف في التمارين عالية الشدة. أيضا تقلبات في المزاج، قلة الكربوهيدرات ممكن أن تأثر على إنتاج السيروتونين، ما يسبب انخفاض الحيوية أو المزاج المتقلب. أيضا زيادة الكيتونات، يبدي الجسم بالاعتماد على الدهون للطاقة مع أعراض مؤقتة مثل جفاف الفم، صداع، دوخة، تعب، صعوبة التركيز وغثيان عند البعض. يقال ورأي عند بعض الأطباء أنه لا تترك أو تحذف الخبز بالكامل من جدولك، استبدل الأبيض بالحبوب الكاملة. أحبابي، الحبوب الكاملة اللي هو يسموه يعني ما يقشروها حبة الحنطة، يعني هذه اللي نسميها النخالة مالت الطحين، مو أكو منخل لما ننخل الطحين تبقى، هذه لازم تبقى وياه وتنخبز، يعني تنعجن وتنخبز وتنأكل بحبته الكاملة دون تقشير، تمام؟ أيضا الحفاظ مهم جدا للحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالخضروات والفواكه والبروتينات والدهون الصحية. طيب يلا

هو عبارة بالصوت والجسد. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. يفسر ذلك بأن توقيت العمل التقليدي هو من 9 إلى 5 عصرا، لا يتوافق مع الساعة البيولوجية الطبيعية للإنسان، للإنسان البالغ يعني، مما يؤدي إلى حرمان مزمن من النوم ويؤثر سلبا على الأداء والذاكرة والصحة النفسية والصحة الجسدية على المدى الطويل. هل توافق كل الأوساط العلمية على هذا؟ لا طبعا، في حين يتفق جميع العلماء اليوم على أهمية الحصول على قدر كاف من النوم وعلى أضرار الحرمان منه، إلا أن تحديد الساعة 10 صباحا كموعد مقدس لبدء العمل ليس أمرا مجمعا عليه، فالناس يختلفون في أنماط نومهم الطبيعية، البعض صباحي والآخر مسائي.

عودة إلى التغذية، وعالم ياباني فاز بجائزة نوبل لأنه أثبت أن الصيام يجعل جسمك يعيد تدوير الخلايا التافهة أو التالفة. العالم الياباني يوشينوري أوسومي فاز بجائزة نوبل بعد أن كشف آلية تسمى الالتهام الذاتي، وهي عملية تقوم فيها الخلايا بتفكيك الأجزاء التالفة وإعادة تدويرها للاستفادة منها من جديد. المدهش مستمعينا أن الصيام يساعد على تنشيط هذه العملية، لذلك لا ينظر إلى الصيام فقط كامتناع عن الطعام، بل كفرصة للجسم حتى يستعيد توازنه وينظف نفسه من الداخل. طبعا لأن جسمك أذكى مما تتخيل، فقط أعطه فرصة. تسمى هذه العملية، احنا نقولها بالعامة، نقول هذا يأكل بروحه، أكل الروح. ودائما أنا ما أوصي معارفي يعني وأصدقائي أنه من الجوع لا تأكل، إذا تريد تضعف من الجوع لا تأكل، لأنه جسمك رح يأكل الدهون، يتغذى على الدهون. أنت ما عليك بلسانك فمك تريد تأكل فتشي تمضغ فتشي، لا، جسمك دا يأكل بنفسه الدهون كلها راح تنتهي. أوعدك خلال شهر إذا صمت على هالطريقة فول. فهذه العملية الالتهام الذاتي، هو كل شخص لديه هذه العملية، هو أن تقوم خلايا الجسم بتفكيك وإعادة تدوير البروتينات القديمة أو التالفة وكذلك الأجزاء المتضررة داخل الخلية. الجوع أحبابي يشغل المفتاح عندما يقل الطعام، ترتفع عملية الالتهام الذاتي. شي يصير؟ تبدأ خلاياك في أكل أجزائها التالفة للحصول على الطاقة، وبنفس الوقت تقوم بتنظيف المواد المكسورة أو المتضررة داخلها. درس يوشينوري أوسومي هذه العملية في الخميرة، وهي نموذج كان أغلب الناس يظنون أنه غير مهم، وقد تمكن من تحديد الجينات الأساسية التي تتحكم فيها قبل أن يدرك العالم أهميتها. لقد غير هذا الأمر طريقة فهم العلماء للسرطان مثلا وأمراض الدماغ. فعندما تتعطل عملية الالتهام الذاتي فإنها تكون مرتبطة بالسرطان وبالحالات العصبية الأخرى. وفي عام 2016 فاز أوسومي بجائزة نوبل في الطب بسبب هذا الاكتشاف.

الحمد لله رب العالمين. قولوا الله الحمد لله، الصحة منيحة الحمد لله، زين العطلة منيحة، العطلة منيحة الحمد لله، زين سهر أطفالنا لأنه عطلة الوجه الصبح، زين لا يقولي خبراء يحذرون من سهر الأطفال في العطلة يضر بالطبع جدا بصحتهم.

احنا ما شاء الله اطفالنا صاروا ينيمونا ويقومون هم هم ينيمونا والله. فإذا أحبابي خبراء الصحة يؤكدون أن اضطراب النوم عند الأطفال خلال العطل قد يسرع من مشاكل نمو الجسد والعقل ويؤثر على وظائف أساسية للجسم.

للأمراض والالتهابات. ليش جاب السهر على التعرض؟ لأنه السهر وقلة النوم تضعف الجهاز المناعي عند الإنسان بصورة عامة. شنو نصيحة الخبراء؟ يقول لك الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة خلال فترة العطل، وتشجيع الأطفال على النوم من وقت لضمان نمو صحي وسليم. وتذكير أخير، النوم ليس رفاهية، إنه أساس صحة الأطفال ونموهم السليم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، بانجور من راديو الرشيد. تحياتي لكل مستمعينا، لكل متابعينا، لكل مراسلينا على الواتساب على 0770011415. نبدأ الواتساب بالأخ سليم الجعفري، يقول: قم للمكيف وفه التبجيلة، لولا المكيف كنت أنت قتيلة، يعطيك من حلو النسائم برده، وبكل حب يحتويك خليلة، لا نوم إلا بعد همسة صوته، مهما شكرنا فالثناء قليل. عشت إيدك. والله أعز شي بالدنيا هسه هو السبلت، يعني هوا بارد. أي هوا بارد؟ تفتح الثلاجة كفخك برودة، مبردة الله يهديها شوية، إذا هذه إذا مو طابق ثاني زين، إذا كهرباء أكو سبالت وغيرها. ف يعني بعد الوالدين المكيف عزيز. أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان المسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. يا حياك الله وبياك ومية هلا ومرحبا يا أخ سليم الغالي. أبو دلة يقول: تحية حب كبيرة وصباح جميل لأهلي وناسي أسرة برنامج بانجور وكل المستمعين، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم أجمل محاورة شعرية للجبل عريان السيد خلف، وأتمنى أن تنال إعجابكم. الله

0: ذاك المنتخب العربي الأصيل، المنتخب المصري، كنتم
1: نعم
0: أبطال وأنتم رجال، أخرجوكم بفعل فاعل بصراحة. بعيدا عن الرياضة، أنتم فخر العرب، والله فخر العرب المنتخب المصري. شكرا جزيلا لكم، رفعت رؤوس كل العرب. معاكم عاشق رشيد علي القيسي.
1: بارك الله بك أبو حسوني، وتحياتي إليك وتحية إلى إحنا حييناهم ثاني. أنت وين كنت صدق؟ شوف هسه يلا حجيت، إجي هسه يلا وصل لك الخبر. على العموم شوف أبو حسوني، يعني والله هي هضيمة مثل ما يقولون، خروج المنتخب المصري، وأيضا عدم احتساب الهدف اللي سجل، هواية أمور، لأنه كان ممكن أنه يحقق نتيجة صادمة مع ميسي. يعني أنا ما أدري يعني، بس هو مو قليل يعني، يعني إحنا ليش دا نشوفه بالعين الصغيرة يعني، صح لو لا؟ يعني لاعب عملاق وعنده تاريخ يعني ثقيل جدا ومليان أهداف وبطولات وكؤوس وغيرها، فإحنا ليش نستهين بهذا الموضوع؟ يعني ياخذوها ياخذوها. هسه صار أكو فد لعبة بيها ما صار، بس يعني هم مو قليل يعني، الأرجنتين ولا ميسي، يعني هاي سمعتهم، هاي هذا يستقتل. مع ذلك المنتخب المصري منتخب الفراعنة أبلى بلاء ولا أروع، ويعني يكفيهم ويكفينا كعرب شرف المحاولة والوصول إلى هذا الحد. يعني نأمل أن تكون الفرحة مغربية مثلا، أوكي، وهناك تكهنات بأن البطولة ستكون إفريقية يعني، وبعد ما ندري الباقي يم الله واللعب الزين. تحياتي إليك أبو حسوني.

0: كلها القادمة في مصلحة سعادتك وسعادة بيتك. ومنور جدا يا أستاذ أحمد الطيب. آزاتنا عند مشاركة صوتية الآن. يلا.
1: صباح الورد والعافية عليك أختي وعلى المخرج وكل المستمعين. بس ملاحظة بسيطة أختي، الإذاعة التطبيق يعني تتوقف هواي، كل شوية تتوقف ما أعرف ليش.
0: الابليكيشن أعتقد أكو صيانة بالتطبيق أحبابي. ها عيني أستاذ من الانترنت. اي انترنت، الانترنت يفصل، يعني احنا دنعاني من مشكلة في الانترنت. فهذه دعوة للأخوة انه اسمعونا على البث المباشر الموجود في فيسبوك، او اسمعونا من خلال الموقع الالكتروني. كتبوا يعني كتبوا ببحث جوجل راديو الرشيد البث المباشر، فحتطلع لكم هيك مايك مثل المايك تدوسوه راح نطلع لكم. اوكي يطلع عليكم.

الأخ الغالي عبد الله أبو أيهم، أسعد الله صباحكم بكل خير وفرح. في كل صباح يثبت الإتقان والبساطة أنهما سر الجمال الحقيقي، وأنت خير من يمثل هذا التميز خلف الميكروفون وأمامه. أتمنى لك يوما هادئا موفقا مليئا بالإنجازات والكلمات الطيبة التي تشبه روحك. صباحك رفعة وتألق، أخوكم عبد الله أبو أيهم. صباحك سمو وأرزاق وراحة تليق بهذا القلب النقي. أخي الغالي أبو أيهم، سعيدة بكلماتك وثنائك، وأسأل الله أن يسمعني عنك كل الأخبار المفرحة. قول آمين.

0: إلى ألمانيا، والأخ العزيز صائب من ألمانيا يقول: عندما تحاول إصلاح الطريق ببراءة، فبعثنا الصورة عبارة عن طفلة أكو فد شرخ بالأرض، أو يعني الأرض شلون تتفطر، أوكي؟ وهالطفلة جايبة لاصق لواسق مال جروح، ودا تربط أو دا تضمد الشارع اللي مشروخ. فصباحكم رائع ستبان المحترمة وكادر الرشيد، صباحك رائع وأنيق مثل طلتك أخونا الغالي، مرحبا بيك. وحكمة يعني حكمة براءة الأطفال، أنا أعتقد براءة الأطفال حكمة يجب أن يستخدمها أو يتعظ منها الكبار، هذه العفوية اللي عندهم، عفوية مطلقة. بس ذاك من ذاك تشوف مرات طفل مشيطن، يعني والله تشوفه صاحب حيلة، عنده نوع من الخبث، يعني والله، لأنه أعتقد هو ربى في بيئة غذته بهذه الأمور، سممت أو لوثت براءته، لوثت نقاوته. فتشوفه هذا الطفل يطلع جاهز، هو معلم، معلم للشارع. تشوفه هو صغير يحاسب ومعرف شنو، صغار صغار والله العظيم، يحكي لك مرات بالسياسة وبالدين، ويعني متعصب ومتعصب. ف يعني على البيئة. سليم الجعيفري مشاركنا بفويز أيضا، حياك أبو سيوفي.
1: صباح الخير عليك ست الكل، باني الموسوي، ربي يحفظك ويخليك. تحياتي للمخرج، تحياتي لكل مستمعين إذاعة الرشيد الآن، برنامج بانجور، هذا البرنامج اللي نال استحسان الجميع في الفترة الصباحية، وإن شاء الله يستمر ومن نجاح إلى نجاح. أنا آسف انقطعت عنكم فترة لأنه حادثة صحية شوية.
0: سلامات.
1: لا أنسى، وإن شاء الله عدت على خير. تحياتي لكم، سمعكم سليم جاء.
0: ألف حمد لله على سلامتك أبو سيوفي. شون أستاذ وسام؟ هي كورونا هاي بينا ثاري من قبل، بس هي بالعشرين إن شاء الله ما ترجع يعني بهذه الذروة. يعني كانت كلش قوية. مهم، الحمد لله على السلامة أبو سيف الغالي، ينطيك ألف صحة وعافية. انكثر من إحنا البارحة أخذنا وصفات اللي تقضي على الفيروس، اللي هو نصف كوب ماء دافي مائل للحرارة قليلا، نص ليمونة نومي حامض، وملعقة كوب خلي تكون عسل، أوكي، اخلطهم واشربهم ثلاث أوقات. العسل إذا مو أصلي خليه وعني. والله والله والله عني. ماكو عسل أصلي والله. يعني هو أوكي يجيب لك عسل النحلة أنتجته، بس علف النحلة شكر، يعني هو هذه العسل التجاري حتى يصفطون ويبيعون، فيخلون أعلاف شكر، شكر يخلون للنحل، يأكل النحل شي يطلع شكر. مهم، انت سوي هذه وربك عني ان شاء الله. زين، انكثر من السوائل، انكثر من، خلي غداك يكون سوب لحم مثلا او سوب دجاج، مع انه انا ضد الدجاج. يعني هواية امور ممكن، واكل سمك، اكل سمك هسه طيب. وشنو ردت اقول لك؟ قلل المي بارد، لا تشرب مي بارد. زين، وصحة وعافية وسلامة عليك، ألف سلامة أبو سيوفي. أبو سيوفي شلون يعني فلوس الكشفية راح تنطيني؟

نصيحة تهدى، فمن يقعدون المجالس ماذا تهدينا يا فلان مثلا؟ ذول الشيوخ وال اي مو يسوون مشاكل ويسوون منازعات و ها على اساس هو كوميدي عافيه ويشمر له مثلا فد كلمه تخلق نزاع كبير، شقة لو يتجاوز على عرض الاخر بحجه الشقة. هاي السالفه اللي ما اعرف ليش ما يبطلون منها، يعني هذه الميانه اللي ما لها اي داعي انك تتجاوز وتروح على اساس انت يعني ضامنة. هذا ما يصير، يا ما صارت كوارث. ليش تتجاوز على عرضه؟ ويلا انت اخويا وحبيبي وصديقي وما اعرف شنو، يعني ما يصير ما يصير. المهم، فتحياتي لك يا اخويا الغالي سليم الجعفري. عندي تعليقات حلوة ايضا، ومنورنا ابن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور معنا محافظة.

دكتور معا محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الست فان الغالية والمخرج المبدع، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة. ستة من جمال حلاوة الأخلاق: الوفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. وحكمة اليوم: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. العلم هو سلاح المؤمن، بل هو رأس هرم الحياة. ويقول أيضا الدكتور معا محافظة: ضاع قلبي في هواك وتاه، فدروب حبك ظلمة ومتاهة، وأنا صغير في الهوى أحبو قد حتى ظللت أكون من أسراها. لا أنا شربت من كأس الهوى عشقا، ولا صرت بعيشتي أرضاها. يا ويل قلب ضل الطريق ولم يعد إلا صريعا في الهوى أواها. التكريم لأختي الغالية، لأن قراءة كل التعليقات قصي منه. المهم تحياتي لك، يقول الحمد لله على كل حال، الصحة والدين والأخلاق مليحة. تحياتي لك دكتور معنا الطيب، كل التقدير يا عيني ومنورنا وعاشت إيدك. سليم الجعيفري يقول بالخدمة، شقد الكشفية مخدومة أبو سيوفي الغالي. والله أنت عزيزي وغالي وسلامتك بالدنيا. أبو لمار يقول صباح الخير والمحبة على عيون الجميع وعليك ستبان الغالية. يسعد لي صباحك أبو لمار، وإن شاء الله الخميس هذا يكون حلو ورائع عليك وعلى العائلة.

يا بانجور عليكم، يا بانجوركم جميل أحبابي مستمعي بانجور على راديو الرشيد 91.5.

صباح الخير على الموظفين كلهم وعلى دوائرهم، سواء كانت حكومية أهلية. تحية لمدراء هذه المؤسسات، تحية لكل شخص يتصرف بمهنية، ابتداء من المدير ورئيس مجلس الإدارة وانتهاء بسيكوريتي المكان. يعني ألف تحية. هذه المؤسسات الناجحة، طبعا هو من يجي النجاح يجي من رأس الهرم الموجود، هو يشتغل صح المكان كله صح، هو يمتلك رؤية مهنية واستثمارية وفنية حكيمة، راح المفاصل المؤسسة كلها تشتغل مثل الأخطبوط. أوكي، فتحية لكل إنسان يمارس عمله بمنتهى الذوق والمهنية، سواء كان رأس الهرم أو دون ذلك. أهلا بكم أحبابي في صوت الصباح.

0: أحبابي، في بعض الـ أماكن العمل تلقي موظف يتصرف تصرفات غير لائقة بالعمل، يعني تصرفات تكون خارجة عن سياقات العمل، ما له داعي، يعني فد شيء شخصي يسويه بالعمل. أوكي، أنا ما راح أذكر الأمثال اللي راح أتركها لكم، ولكن أسأل حضراتكم موضوع: برأيكم شنو أكثر تصرف غير لائق في مكان العمل؟ شنو أكثر تصرف غير لائق يتصرف البعض من الموظفين في مكان العمل وأثار حفيظتك؟ يعني قلت هاي شنو هذا قاعد هيك يسوي يعني، أو يعني أكو ناس تجي تستحم بالعمل بأماكن العمل، يتحمم حمامات الشغل، يحلق في مكان الشغل، ممكن يعد أمور أخرى للبيئة. أكو بعض الموظفات تسوي البامية والهذي تجيبها وياها للشغل، هذا التصرف غير لائق. هسه ترضون ما ترضون، هذا مو شغل، يعني هذا مو أتكيت عمل. فبرأيكم شنو أكثر تصرف غير لائق في مكان العمل؟ مستمعينا بانتظار مشاركاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 07802 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 07802 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي مرحبا بكم، ونسولف اليوم عن بعض التصرفات. مثل ما أكو تصرفات غير لائقة في الشارع، أكو تصرفات غير لائقة في الأعراس، أكو تصرفات غير لائقة لما تكون ضيف، تصرفات غير لائقة لما عندك مثلا مراجعة الطبيب وإلى آخره من الأمور. فأكو تصرفات غير لائقة في العمل يتصرفها بعض الأخوان، يعني ربما جهلا منه وربما استهانة بالمكان. يعني قول وذا شنو يعني، ترى هواية ناس عندهم قلة ذوق، مع احترامي يعني ما نقول هواية، بعض الناس عندهم قلة ذوق، يعني تشوفه يضحك بالفاتحة، تشوفه مثلا يقوم على الأكل يلمه يعني بالأعراس وبالهذي، مثلا يتشاق شقة تافه، يتماين وياك، يعني هواية أمور. فشنو التصرف الغير لائق تشوفه في أماكن العمل اللي يصرفوا البعض من الموظفين في أي قطاع عام أو خاص؟ صباح الخير وصباح النوير، و بانتظار اتصالاتكم يا أحباب. لكن عندي مشاركة من أم عمر. صباح الخير، شلونك عيوني، شخبارك، حياكم الله. ستبان ربي يدوم الضحكة الحلوة فدوى القلبك هسياه، وإجا صار شيخ لو سيد، هو حكي ما يعرف يحكي، مع احترامي للبعض. أي للأسف حبيبتي، للأسف يا عمري، بس مبين، مو هو يبين الذهب من الفالسو، فيبين يا ما يلوق له. شقد نطلع نشوف يعني هنا مشوية قصت والتقوى ينقط وجهه تقوى عود، ووجهه ما بي أي رحمة لهناك وطلع فاسد. عموما ناخذ اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: أهلا أبو يوسف العزيز
2: الغالي. كنت في خابرك أنا.
0: أي
2: على المولدة.
0: اي بشر
2: الرقم اللي اخذته من اسهم اتج عليه ما حصل.
0: ما يتحصل شنو؟
2: وابو المولدة الاندير ب 15000.
0: اي
2: قلت له مو الدولة مو الدولة سعرته، كان يقول شو يقول لي شرد عليه؟ يقول لي روح اسحب من الدولة.
0: روح اسحب من الدولة.
2: من الدولة.
0: والله هو العتب مو عليهم، العتب على مجلس محافظة بغداد اللي يصدر توجيهات وما يسيطر عليها، مجرد إعلام. هسه يردون يحجون يقيمون دعوة علي. آخر همي آخر همي أنتوا الأكبر منكم. أنتوا لما تصدرون قوانين أنه لا يجوز هكذا، لا معرف شنو هكذا، ولاعبين بينا لعب أهل المولدات أمامكم إذا ما متفقين أنتوا وياهم علينا. هاي إذا ماكو بيناتكم بزنس إز بزنس، والفقير واقع بيها، وإلا وين اتخاذ الإجراءات؟ جهاز الأمن الوطني أنتوا وينكم؟ ليش ما حد يجاوب؟ ليش ما حد يستجيب لهذه الشكاوى؟ ليش أبو المولدة دا يلعب لعب بالعالم؟ بعد شكو دا تخبصونه وبالإعلام ومجلس محافظة بغداد 10,000 فوق 10,000 وربع نطير من المولد. عمي قعدوا وينكم؟
2: والله العظيم ما كنت انبذ، والله
0: أنا ما عندي ثقة بعد بأي تصريح.
2: أنا ذكريني قلت شاني قلت شو، والله العظيم ما يقدرون بس رب العالمين.
0: مع الأسف يعني دا يطلعونا أمام الناس بصراحة. ست
2: مرات هو هذا الرقم نفسه اللي قلت إلى ختم البرنامج، ست مرات ما حصل.
0: أي عيني أنا اعتذر منك.
2: الباحة بالليل الله شاهد صدر الفلوس، وقلت له بشر البير كان يقول لي بخلص ساعي، قلت له مو الدولة سعرتها، يقول لي روح اسحب من الدولة. ضحكت فرقتي وطلعت.
0: اي والله خوش رد، عاشت ايده، هو هذا الصحيح. شكرا عيني، هاك فلوسك في مال لا بوسه من راسه.
2: لا لا لا عشان اسوي له يا خيتي، شو اسوي على الحراره؟ شو
0: اسوي؟ لا عمي لا عمي، احنا بدون المولدات بالله الكريم يعني يكون مني يقول لك 18 تقول له هاي 19 لو 20.
2: فوقها بوسه.
0: شو طيني راسك بوسه؟ وتبوسه من راسه وتدير وجهك وتطلع. أما
2: والله العظيم حبيته، تحسه بجلال الله حبيته.
0: يا عيني يا عيني.
2: أنا يا خيتي شو سوي؟
0: يعني أنا أعتذر منك أبو يوسف، أنا حكيت شيء كان عشمي بيهم كبير، طلعوا زي بعضهم يعني.
2: تحياتي للجميع يا خيتي الغالية.
0: الله يخليك.
2: قلت لك أنا لازم، قلت لك من أعطي فلوس لازم أرجع أخابش أأكد لك. ما طلع شيء من جيبي.
0: عاشت ايدك، أنا ممنونة.
2: واحد حزيران أني معروف أم دولة.
0: نعم نعم، كلها كل المولدات أخذت نفس التسعير، أخذت نفس التسعيرة لا أقل ولا أكثر منها، وماشي الموضوع. وهذا التصريح أرشف في هذه وانتهى الموضوع. من نتخابر على رقم يخلولك إياه كله كذب، من نتخابر على جهات تنفيذية المفروض هي تسيطر على هذه الأمور كله كذب، وهكذا. فأشكرك لأنه خليتني بالصورة. أخاف عندي أمل 1%، ولو أنا قاطع الأمل بيهم ذولي كلهم والله العظيم، بس أحكي احتراما للقواعد الإعلامية. بس لما جهة بهذا الثقل تصرح تصريح كاذب فهذه مشكلة كبيرة، هذا شرخ كبير في أداء المهنة والمسؤولية الموكلة لهم. سيد المحافظ ألف تحية إلك عيني، يعني كل التقدير إلى جنابك. أنا أول مرة أكلم حضرتك وأوجه لك كلام. هناك تصريحات صدرت من مجلس المحافظة هي غير مسؤولة. لا مو هم ما مصرحين عن الطسات. هسه بلدية الكرادة حاكيناها على الطسة هذه، طببت منها طلعت منها، وذولا راح يعني ذولا أهل الكرادة يعرفوهم، أهل الكرادة يعرفوهم. يعني هي دوائر البلدية هذه سرطان من نوع آخر، هاي نتركها على جنب. لكن مسألة المولدات انتو مو ليش تحجون شي مو قده؟ سكتوا، خلونا انا احنا وياهم متراضين وقاعد نحرم نفسنا من كل من شيء. يعني احنا البارحة كنا نسولف انا واصدقائي، بدنا نقولهم يعني لازم نشغل سبالت بعد، بس منين فلوس؟ انت لازم تشوف لك شغلة ثانية تضيع بيها الكم ساعة من عمرك الباقية حتى تسد فلوس المولدة. اتكلم عن الانسان الشريف. يعني انت شغلة تسد ابو المولدة حتى تسحب لك فد 20 امبير وتقدر تشغل لك سبلت سبلتين وتنام، وشغلة للعيشة. بعد هاي التصريحات تشذب، وينكم وين كذبكم؟ شو تظللون على العالم يعني؟ انتو ياه العاتب علي. لحظة لحظة، مجلس محافظة بغداد صباح الخير، ياه العاتب عليكم قايل لكم طلعوا وثيروا لهناك ساكتين، ما عندهم مكتب، المكتب الإعلامي لمجلس محافظة بغداد. تمر سنة على سنة من حول الحول على قولت البدوي، وطلع لك هيجي خبر من حول الحول، يطلع لك خبر المولدات وكله كذب بكذب. زين غير وتردون أنطيكم أفكار فد مشاريع إعلامية، أنا جاهزة أعطيكم إياها هيجي في سبيل الله. أما تصريح أنتم مو قده فهذه محسوبة عليكم بصراحة، محسوبة وبعد كافي، ولا تصرحون شيء مو قده أو تتخذون إجراء عاجل من اليوم، من اليوم تفترون الرصافة الكرخ. أي واحد أخذ ولازم تكون ضجة إعلامية، كون يقرطون بيه شان من وحدة تقتل رجلها، يقرطون بيها القنوات الإعلامية. عبالك بس هاي بالدنيا كتلة رجلها، هسه كتلة حسين فهمي؟ احنا هاي مشكلتنا؟ لو مشكلتنا الناس اللي تزل عن الطريق على مود العيشة، جدتفك ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم صدق كذب؟ شنو واحد ينطي الأمبير ب18,000 وهو ما لاقي ياكل؟ ساحب 3 أمبيرات أبو يوسف، أحد أخواننا من عمال النظافة، هذا الشخص الكريم اللي اتصل، 3 أمبيرات ساحب. شو الشغل 3 أمبيرات؟ أدري هسه هو دا يطي على 3 أمبيرات على 18,000، 3 × 18 ما أدري أهل الرياضيات، قولوا 45,000 تقريبا أكثر، أوكي فتشي فوق 50. ها هسه احسب لك اياها، 3 هذا في مويه هين، هاي 1 3 و2 5، 54,000 54,000 اخوي،
3: قسمه طويله والله جدا، هي تجي نحسب بصابعنا.
0: المهم عمي 40,000 هو قوة يريد يدبر العيشة، اخواننا من عمال النظافة. زين 3 أمبيرات شو الشغلة يا ظلمة؟ حتى مروحة تطفيها، يعني معناها هذا عايش بليل دامس بس حتى المروحة تفتر مو؟ فمجلس محافظة بغداد انتو بس اللي يحكي عليكم عيونكم تحمر، طبعا من حقكم تخافون على الكراسي، على الماسترات تروح منكم، على الأمور الأخرى، لكن إحنا كل اللي نريده منكم مو أنه تسيطرون على هذا الموضوع، لا أنتوا ما بيكم أمل، نريد منكم تصمتون، لا تصرحون بأشياء أنتوا مو بحجمها. شكرا لكم.

0: من التصرفات الغير لائقة في العمل أن يكون مكتب إعلامي المفروض يقدم شيء يعني تابع للمؤسسة اللي يعمل بها وما قاعدين فاتحين إنستغرام وهذه أقصد الأقسام الإعلامية في الدوائر الحكومية عامة، ما عدا الناس اللي تشتغل يعني بمهنية تصيغ خبر حلو صح، وكل تشات جي بي تي صار مدى التعبون أساسا، بس يعني نقول أفضل من غيرهم اللي قاعدين بس يقلبون وكاتب مكتب إعلامي بفلان شي ومسوي هيكي ومسوي أهم شي الرابطة والقاط أهم شي زين، لا نفع ولا دفع هيك الله خالهم عالة على المجتمع والله العظيم، بلوى وابتلينا بيها تحكي وياه وحكالك بالدين وبالمذهب تسكت منه ياكلك انت وعشيرتك، هو صورته أني يجمل، هو شغلته أني غير يجمل، هسه غيري هو قاعد ويتصفح، اجا يوم 20 بالشهر طق الماستر حسبهن شال خشمة على العالم، هاي والحسابة بتحسب والميزان ثابت بالعدل ميزان زين. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا ابو حسوني،
1: شلون ستنا الذهب؟
0: كلش زينه بصايت الله وصايت مجلس محافظه بغداد الموقر.
1: والنعم
0: والنعم منهم ومنك، شلونك ابو حسوني؟
1: الحمد لله بخير.
0: أستاذ علي القيسي، شنو التصرفات
1: نعم
0: اللي غير لائقة من سواق التاكسي؟
1: أخي كيف؟
0: شلونك زين؟
1: ما سمعت والله. عيد اليا
0: احنا اليوم نحكي عن بعض
1: لا لا لا
0: ابو حسوني
1: تفضل انا علق ايش علموا على الانترنت مو على الراديو.
0: ها اوكي اسمعني،
1: بس تأخير يصير عندي.
0: نعم اسمعني، شنو اليوم احنا نحكي عن بعض التصرفات من الناس في يعني يتصرف تصرف مو حلو ما يليق، بما انه حضرتك من اخواننا سواق التاكسي المحترمين، فاكو بعض التصرفات الغير لائقة من سائق التاكسي اثناء عمله، شنو الشيء اللي تنتقده؟
1: عدم التدخل في شؤون الاخرين.
0: عدم التدخل في شؤون العبرية.
1: نعم.
0: أوكي.
1: لا تتدخل في شؤونهم الشخصية.
0: طيب.
1: نعم هاي أسعى الشيء هاي.
0: تمام.
1: حتى تقلل من احترامتك ومن احترامك وقيمتك.
0: أي اصمت وانجز الرحلة بصمت واحترام وبس.
1: أي باحترام ومخافتك.

0: وبامانة وبصدق.
1: عاشت ايدك، عاشت ايدك ابو حسوني، والله يحميك ويرزقك يا اخوي الغالي.
0: عليكم وعلى اذاعتنا الكريمه رشيد اف ام.
1: الله يبارك فيك عيوني، شكرا جزيلا، شكرا ابو حسوني.
0: مع السلامه اخيتي العزيزه.
1: الف سلامه، حياك الله. ناخذ اتصال بعد، مرحبا، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. صوت ما اذا ممكن احكي وياي من التليفون، سد سبيكر او بلوتوث او سماعه، الغيهم.
2: تمام لحظه ثواني. هاي سبيكر زين، بلوتوث التبريد طفيناه
1: وصوتك صار صار اوضح. عافيه عافيه.
2: اي والله،
1: اي والله. من وياي؟
2: خلينا هيك مجهولين احسن.
1: لا شنو مجهولين، شنو مجهولين، تراني تراني اعرفك بس يا
2: اريد اعرف. يا رب والله.
1: يلا تفضل.
2: شلونكم
1: انتو؟ شلونكم؟
2: ايش بي انا بخير وبركه، مريض الحمد لله وشكرا.
1: سلامتك سلامتك يا عيني.
2: اي والله جزاك الله خير. والله انت يا بس ابو التاكسي.
1: شلون
2: ايش بي ابو التاكسي خطايا؟
1: لا لا مو ابو التاكسي، احنا اليوم موضوعنا بصوره عامه اكو بعض التصرفات غير لائقه من الموظفين في اماكن عملهم، بس لكون اخونا ابو التاكسي علي القيسي من سواق التاكسي فسالته على حسب اختصاصه يعني او على حسب مهنته. حضرتك موظف؟
2: نعم.
1: شنو التصرفات الغير لائقه تشوفها من بعض الموظفين غير جائز عملها في مكان العمل؟
2: الموبايل.
1: علّه
2: نزع العراقيين والله.
1: أي يعني يهمل
2: يعني العالم،
1: يهمل العالم
2: عمله. لا ما خصتش، ما خصتش هذا يعني العالم لازم صار واقف بالحر وعايش بيتها وجهالها يعني مشاويرها وشغلاتها الخاصة وجاي على مود تكمل معامله. هو الأفندي عايش بالضرب حائط هيك بأرض الحائط ضرب الدنيا، صار تليفونه لو يتراسل لو الطابلة بلعبة لو على التواصل الاجتماعي. يا بالعالم شنو يعني وش سوى الطابل يا بدي بتليفونك
1: يعني؟ وعدهم برود مستفز إلى درجة.
2: عايش بيك وشكو قابل يعني شنو لك عيني انتي أقوم أقذكز عبا بالله وسكت.
1: يا عيني. الله يكفيك شر الناس اللي ما هامها شيء يعني، اللي ما حاسب حساب الشيء. هذولا مشكلة ونسأل الله أن.
2: بس صدقيني صدقيني صدقيني أضرع مداخلة، كل من يعمل بأصله.
1: صح.
2: والله العظيم.
1: صح.
2: النزيه والشريف وابن الخير وابن حلال وين ما تخلي دائرة حكومية قطاع خاص راح يبذل جهد يعني. هو تربيته صحيح يعني
1: كلش صح. صحة وسلامة، صحة وسلامة عليك يا بطل، نورتنا جدا.
2: عينيكم
1: سالم عيونك أخوي، شكرا جزيلا، الله يعزك. هلا والله، باي باي. شوية ذبوا الموبايل أحبابي، ذبوا ماكو شيء ماكو شيء، ثم كل شيء ينتظرك. احنا اكو كلام نقوله لاولادنا على مود يقرون، انه شنو اللي دا تتابعه؟ هذا ممكن موجود لو رب العالمين راد بعد مليون سنه نفسه موجود راح تلقيه، لكن هذا الوقت لدراستك بعد ما تلقيه. فالموضوع هذا بصوره عامه احبابي، اداء معاملات الناس كملوها وتركوا الموبايل على جنب. هالبرود هذا هو، تعرفون هذا البرود من شنو؟ موت الضمير. شايفين واحد قلبه نار على شغله؟ هاي لأن ضميره حي، بس اللي يتعامل وياك يلا هسه شنو عيني أخرناك رئيس الوزراء هيجي يحجون. والله العظيم العفو سيد، اش دعوة أعصابك أعصابك؟ لا، لأن أنت ما عندك ضمير، وانت ما واحد قال لك يعني قال لك اقعد اشتغل صح، قال له يا فرعون من فرعنك؟ قال له ما لقيت واحد اللي يردني فاصبحت فرعون. يلا ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
3: صباح الخير فاطمه.
1: صباح الورد.
3: صباح العافية والسعادة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب.
1: ينطيك العافية أخونا الغالي وسام القريشي صح؟
3: باشق الربع.
1: تحياتي لأخويا وسام وحياك الله أستاذ باشق الجميل. شلونك؟
3: وردة وردة شتبان. إذا أنت
1: حياك الله عساك بخير دوم يا ابن الخير. أستاذ باشق حضرتك موظف؟
3: لا سايق تاكسي.
1: سايق تاكسي. بعض التصرفات تحسها غير لائقة أن يتصرفها سائق التاكسي.
3: والله هي الالتزام بإشارات المرور هاي اعتيادية، بس أنا يعني مناشدة للي يطلبون تاكسي بلي ويطلبون تاكسي كريم. يعني هي الكروة 2500 3000 5000 بالزايد.
1: نعم.
3: زين أنت يا الزبون اللي تخلي أبو التاكسي ينتظرك 5 دقائق إلى 7 دقائق، أنت شمنطي؟
1: أي
3: يعني مستعبدة للسائق مستعبد.
1: زين مو أكو همين سالفة من بعض أخواني سواق التاكسي التابعين لشركات التاكسي إنه لما يصعدون العبرية يصعدون بكروة قليلة يقول له أرجوك إلغي الكروة إلغي الرحلة.
3: والله والله ستاني هاي ما اسويها لان حفاظا على سلامتي. يعني بنتي مره طلبت تاكسي بلي قبل لا يوصلها دفعت لها الكتروني.
1: اي
3: راسا طفى تليفوني وما اجى.
1: صدق؟
3: اي والله العظيم وروح ابويا
1: رحمه الله عليه. زين يعني ليش ما اشتكيتوا عليه بالشركة؟
3: اشتكينا يعني شنو راح يوقفون حسابه 3 أيام 4 أيام وانتهى الموضوع. هذا المفروض هيك بشر يلغي من تطبيق اللي عامل عليه هو.
1: تمام.
3: ويصعدون وياي عالم اقول لهم انا انصحهم يا بلا تدفعون الالكتروني الا تصعدون بالسياره.
1: نعم.
3: فهي هاي المناشده لا اكثر ولا اقل. ونسأل الله أنه الأمن والأمان للعراقيين.
1: آمين يا رب العالمين. ألف تحية لك أخويا الغالي. ونسأل الله أن يوفقك ويرزقك يا عيني. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. نسمع أورا ستار ونرجع لكم.

0: عليها يخسر دليل يخسر.
1: بانجور، صباح النور على قلوبكم الطيبة أحبابي. نكمل مسجات الأحباب ووصلنا للأخ عاشق الهدوء. صباح الخير والعافية أستاذة بان المحترمة والمخرج الطيب، تحياتي لكم جميعا وإلى قناة الرشيد المحترمة ولكل المستمعين الكرام. أسأل الله لكم يوما جميلا ومليئا بالخيرات. شكرا كبيرة لحضرتك ومنور أخونا الطيب. علي القيسي بعثنا فويس نسمع.
2: طبعا المره الثانيه معاكم اخوكم علي القيسي.
1: هلا والله.
2: طبعا الازعاجات باللهو اثناء العمل، اولا الهاتف يعني تباوع علي عينه بالهاتف والعالم السره واصل للامه العربيه، ولكن ما يكمل رسالته يباوع يوتيوب ولكن ما. واثنين الطعام اثناء العمل، طبعا اولا راح يؤدي للازدحام.
1: أي.
2: اثنين اكو عالم مرضى واكو عالم تعبانه تتخلص شغلتها بأسرع وقت.
1: صحيح.
2: فأني هاي الشغلتين مزعجات بصراحة.
1: صحيح صحيح أبو حسوني، كل التقدير لك. أيضا غير لائق أثناء العمل أنك تكون من المدخنين النهمين، يعني يصعد وياك عبري تدخن عاد يعني غصبا عليه، تقدر تصبر يعني لحين إنجاز الرحلة، يعني هذا التصرف يعتبر غير لائق. فارس من ألمانيا، اللهم اجعل هذا اليوم خيرا لنا فيما ترضى، واجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك وتوفيقك. أسعد الله صباحكم ويا صباح السعادة أخونا الطيب. إلى الأخ ياسر العزاوي، صباح الخير أستاذ ياسر.
3: بسم الله بالخير سبان والعافية عليكم وعلى الكادر وعلى أستاذ وسام. بالنسبة للظاهرة اللي مو حلوة بالدوائر وبالوزارات هسه، اللي يعني من أحد يروح ينجز معاملة ستبان فوق التسعة يلا الناس تبدي دوامها، والله شنو دا يتريقون، يعني هاي الظاهرة مالت الريوق ترى كلش فاول. يعني ستبان يعني بالله خلينا نقول وزارة الصحة هذول الكادر الخفر اي حقها الناس تتريق، يعني وين تروح تتريق؟ بس كدوائر عادية يعني صارت ظاهرة مو كل يعني فد مرة، يعني يجي فوق التسعة، يعني فوق التسعة يلا الناس تبدي تنجز معاملاتها. تحياتي لكم اخوكم ياسر العزيز.
1: ألف تحية لك بوركت أستاذ ياسر. وفعلا أبو عبد الله الأخ العزيز، صباح الخير أبو عبودي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلون ستبان الله يحفظك. صباح الخير، صباح الخير للجميع، للمخرج للمستمعين. والله ستبان احنا من المعيب أن نتكلم عن الكهرباء، والله العظيم يعني أنا صار عندي عقدة، تدرين أنا صار تاكسي فأسد نباتي صعدوا ويانا بنجلاديش باكستان، أقول لهم أقول لكم تنقطع عندكم الكهرباء، يعني صارت عندنا عقدة، يعني كل البلاد ما عدا هيك بس العراق، وليش يعني ليش هيك يعاملون هيك؟ والله يا ست تعبنا تعبنا تعبنا، يعني تصوري والله يعني ابو المولده الخط مالته ضعيف، مو بس هاي يعني تصوري من المبرده تذب لنا سموم.
1: اي أيوة
4: والله يعني كارثه والله.
1: صحيح.
4: يعني احنا اللي نرتاح به لا مراحة، يعني كل حر وتعب والله تعبنا من هذا البلد، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب. والله يا ست تحياتي لكم أبو عبد الله.
1: ألف تحية لك أبو عبد الله الغالي وصباح العافية عليك. ننتقل كل ما طبعا كل ما تكلمت بي على العين وعلى الرأس. عباس الحمداني، صباح الخير أخونا عباس.
5: السلام عليكم خيتي الغالية ستبان، وياك عباس الحمداني، تحياتي للجميع. والله ست لو أكو قانون ويمنعون الموبايل من شك موظف بداخل دائرة، والله العظيم هذا مو حالنا، لأن الموظف يلتهي بشغله، ما يلتهي قصقص سوالف ويا اللي إله واللي حبيبته ويا خطيبته، وهي هم كذلك أختنا العزيزة الموظفة تحياتي إله، لو هم ويا خطيبها، لو ويا ما أريد نقول غير شيء، لو رشاوي دزلوا دزلك ومعاملات ويا كلها بالتلفون جاي يصير.
1: نعم.
5: زين لو يمنعون التلفون من شكو دائرة حتى الموظف يؤدي بصورة صحيحة شغله ويخلص. إذا أقول لك مو 100% 90% يلتهي بالشغل، لأن ما عنده شيء يلتهي به. وتحياتي لكم وللجميع، عباس الحمداني.
1: ألف تحية لك أخويا عباس، وبالفعل بوركت. تحية إلى سليم الجعيفري على البث المباشر، وتحية أيضا إلى أبو سمرة، صباحك خير وبركة. وإلى الأخ محمد يونس، أجمل صباح على أحلى مقدمة وأجمل متابعين، وكل من يستمع لنا عبر الإنترنت. راح نروح بريك التسعة أحبابي، وراجعين نكمل بانجور للساعة 10.
6: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: الرشيد أف أم، المود مودك.

الخميس 9 تموز 2026، صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم، نتابع فيها أبرز العناوين، وأولها صحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي.

بحضور رسمي وشعبي ومشاركة امتدت من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، العراق يودع الخامنئي بملايين المشيعين. خبراء القرار يسهم في تنظيم الطلب على العملة وخفض حصة المسافرين إلى 2000 دولار. اتفاقيات مع 4 دول لتعزيز التجارة العابرة للحدود. استراتيجية وطنية لإسكان الفئات المتوسطة والفقيرة واستثمار وتطوير 4 حقول نفطية. تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح إلى الصفحات الداخلية من الصباح. الداخلية تحذر من التشهير والأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل. تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح وخطة لتوسيع المشروع. مبادرة نيابية لإدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات. وخبراء إصلاحات نقدية تستهدف تنظيم الطلب على العملة الصعبة. والبنك المركزي يخفض حصة المسافرين من الدولار. 124 ألف قطعة أرض لذوي الشهداء في بغداد. أيضا الأمن السيبراني، التوتر الإقليمي لم يؤثر في البنية الرقمية الوطنية، والنواب البدلاء يؤدون اليمين واستجواب رئيس الاستثمار. دعم جهود مكافحة الفساد يتصدر أولويات البرلمان. صفحات أخرى من الصباح وعناوين أخرى. وعربي ودولي، ترامب يلوح بضرب إيران مجدداً ويعلن أن مذكرة التفاهم انتهت. طهران ترد على الهجمات وتحذر واشنطن من التمادي. حلف الناتو وأزمة الصلاحيات، وكذلك تلبية لدعوة ترامب عون في واشنطن في 21 من الشهر الجاري. استراتيجية وطنية لإسكان الفئات المتوسطة والفقيرة. اتفاقيات جديدة مع 4 دول لتعزيز التجارة العابرة للحدود وخطة لاستثمار وتطوير 4 حقول نفطية جديدة. حملة رقابية لمتابعة التزامها بالضوابط الصحية، استثناء محطات مياه أطراف بغداد من القطع المبرمج. وعبر منصة مهن إطلاق استمارة إلكترونية لشكاوى العمال. هل تستجيبون يعني لشكاوى العمال من هذه المنصات؟ كما الأرقام التي وضعت من أجل الشكاوى من المواطنين ولم يستجب أحد، أصلا لا يوجد من يجيب على هذه الأرقام. ننتقل معكم أحبابي من الصباح إلى صحيفة المشرق. في الصفحة الأولى من المشرق، شكوك في بيع 4 ملايين طن سكراب حديد ضحيتها 1,600,000,000,000 دينار. ما شاء الله. الدفاع تفسخ عقدا لشراء مركبات حمل بسبب غبن فاحش. تقرير أمريكي، القضاء بات المؤسسة الأكثر قدرة على إنقاذ الدولة. لن تذهب للموازنات، مستشار رئيس الوزراء يكشف مصير الأموال المستردة من الفاسدين. دعونا نقرأ هذا الخبر.

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح أن الأموال المستردة من الفاسدين تمثل إيرادات استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات العامة، فيما أشار إلى أن تلك الأموال ستسهم في تقليص فجوة العجز وتمويل مشاريع. وقال صالح أن الأموال التي تم استردادها من الفاسدين هي إيرادات استثنائية مهمة وغير متكررة، إذ لا يمكن الاعتماد عليها بالضرورة وبشكل دائم في إعداد الموازنات، ولكنها تشكل مصدر إيراد مهما في التخطيط المالي. تابع قائلا: غالبا ما توجه تلك الأموال إلى سد فجوة العجز أو تمويل مشاريع محددة ذات مساس مباشر بحياة الأفراد. مثل شنو المشاريع أستاذنا الكريم؟ أي مشاريع؟ تبليط في الشارع مثلا، ولا إصلاح الكهرباء، وتخليص الناس من عبء مصروفات المولدات الأهلية، سد الفجوة في ماذا؟ أيضا في الخبر: أو تعزيز الاحتياط المالي للبلاد وليس لبناء الموازنة السنوية ضمن سياسة مالية بعيدة الأجل، لأن ذلك يرتبط بسقوف وإمكانات السياسة المالية ضمن إطار إعداد وتنفيذ الموازنات العامة. أضاف أيضا أن استرداد أموال الفساد يعد أمرا مهما، زين، لأنه يقلل من الهدر المالي، ممتاز، ويدعم الخزينة العامة، ويعزز ثقة المواطن والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالنظام الاقتصادي. ثقة المواطنين والمستثمرين مهمة يعني. لافتا إلى أن الأموال المستردة من الفاسدين تمثل أداة دعم مهمة للاقتصاد الوطني، لكنها لا تعد بديلا كاملا عن الموازنة العامة بالضرورة، لكون ذلك يتوقف على حجم الإنفاق العام وسقوفه. إلى هيئة النزاهة التي تضبط مسؤولين في وزارة الكهرباء بتهمة دفع رشا. بعد عامين من غيابها، الحكومة تبدأ بإعداد مشروع موازنة 2027 وتنتهي في أيلول. يعني الحكومة تبدأ الآن في إعداد مشروع الموازنة، ليش يعني؟ السيد المستشار المالي لرئيس الوزراء يقول إحنا هاي الفلوس رجعت مو للموازنة حتى نسوي بها مشاريع، ما نريد مشاريع. يعني على 2027، موازنة 2027. المهم، مراسم تشييع خامنئي في العراق، وأكثر من 2,000,000 مشارك، 4,300 إعلامي يغطون الحدث عبر نفس آلية التسليم. المركز العراقي يخفض حصة الدولار للمسافرين إلى 2,000 دولار، رفع السن الإلزامية إلى 63 عاما، حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد العراقي الموحد، والتصويت على استكمال الكابينة الوزارية بعد عودة الزيدي من واشنطن. في صفحة تقارير وأخبار من صحيفة المشرق: محافظ بغداد يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني الملفات الأمنية في العاصمة، والخطوط الجوية تعلن إعداد المستفيدين من ميزة تخفيض التذاكر لشهر حزيران، مدينة الطب إجراء عملية مزدوجة بالناظور لإنهاء معاناة شابة من آلام حادة. وإلى الأنبار: أسعار الأدوية تثقل كاهل المرضى. والله كل الأماكن يا عيني، كل المحافظات. النقل البري تواصل دعمها لقطاع الكهرباء عبر نقل 46 شحنة خلال حزيران الماضي. نينوى تطلق مبادرتين لإعداد إحياء
موقع قلعة باشطابية التاريخية وكهرباء العراق عجز ب50% ورهان على 25 مليون لوح شمسي. الذكاء الاصطناعي في العراق معركة بنية وعقول تستبق التكنولوجيا. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية مستمعينا. بانجور يستمر للعشرة.

0: ويتبضعون ملابس على اقلاصات شغلات مال مال منزل. فمن يصعدون بها للدائره يشوفوها، تعالي شوفي انا جبت هاي فستان لبنتي خبل جن زين زين. انا عندي كانت يعني معامله، انا يعني عقد سنوي، فكل شهر لازم ارفع معامله مال راتب انا ومجموعه تقريبا احنا بينا 20 واحد. يعني هو الراتب المفروض يوم واحد، احنا نصرفه يوم 20 من ورا التاخيرات ذني
1: صح
0: اللي قاعد تريق، واللي تقدر قدام زميلاتها بالعمل، تقدر تشوفوا شوفوا هذا هذا الفستان اللي جبته لبنتي، وشوفوا هذا البنطلون اللي جبته لابني، وشوفوا هذا ما ادري شنو. يعني حالات غريبه تقول عبالك بالسوق هم يعني مو بدائره رسميه وراهم انجاز معاملات وكذا.
1: بالفعل
0: فهواي اكو اشياء يعني فوق التصور، وما اعرف انه الاداره وين عنهم. تحياتي.
1: الافتحية إلك أبو علي الغالي. فعلا يعني هذا الموضوع أنا همي شفته مرة من المرات، بس لو تنتبه ولا وحدة جايبة الرجلها فيه، والله كلها إلها ولزوجها، إلها ولجهالها. يعني هذا المقروض بس عليه إنه ياخذ ينطق قصدي. عندنا اتصال أعتقد من سحر الخفاجي. حبيبة قلبي أحو،
2: صبحتي على الموظفين وعلى الدنيا كلها زين. هذول اللي جماعتي دا يسووا ريوق وقهوة، ذولا ما لهم صباح حلو من عندك؟
1: صباح راقي مثلكم وعذب بعذوبة قلبك الطيب حبيبتي
2: حياتهم. أريد نقول لك تجربتين شخصية. هي
1: طيب.
2: مو شخصية عامة.
1: طيب.
2: عندي مراجعة بدوائر الدولة هالكبر هالقطعة، الرعاية شؤون المرأة. روحي أسبوعين طلعت روحي، جيت ورا ما خلص الأسبوعين.
1: نعم.
2: يا أبا كان قولي تدور على المعاملة، وبكل هدوء تحكي وياي وبأدب وشايلة التليفون. حبيبتي عيوني كان قولي تاي بعد أسبوعين. قلت له يعني شنو أجي بعد أسبوعين؟ الوياي تقول لي تشفي الشر خلنا نكلمه.
1: عبالهم سهلة، عبالهم سهلة الروحة والجاية يعني فتشي.
2: انتي تعرفين ايش قد تكلفني جهد وفلوس بهاي الاسبوعين.
1: أيه.
2: المهم دا تباوع الوياية بالقاع بالقاع كان تقرا اسمي. قلت لها حبيبتي هاي جوا رجلك المعامله.
1: الله اكبر.
2: هي ما دا تدور، هي شايله التليفون دا تسولف ودا تدور علي. وروحي بعد قلت لها اسفه، شالت المعاملة، كتبت سطر واحد
1: وطتني
2: المعاملة روحي على شباك فلانشي، وطلعت من الدائرة بأقل من 5 دقائق. هذا الحكي أنا صار أسبوعين أسبوعين أسبوعين شهر ونص.
1: الله هاي أكبر.
2: هاي دوائر الدولة. أما أهل الإيمان والتقوى ذول اللي يصلون الصلاة بوقتها زين، أنت لما تصرف نص ساعة صلاة زين، ذول المراجعين مو عندهم صلاة لو شنو؟
1: ما أدري.
2: مشايخنا المحترمين المعتدلين حرموا الصلاة بالدوائر إذا ناس واقفة تنتظر. أحسنتي. حرام. أحسنتي. ما يجوز له.
1: أحسنتي.
2: أي بعدين جماعة التاكسي في دول العين هم أنا كلهم أحبهم وأحترمهم لأنه يقدرون الحالات الخاصة.
1: أخوتنا.
2: بس واحد منهم واحد منهم وصلني وقف قال لي وصلنا. قلت له حبيبي وين المصرف؟ النقطة الدالة اللي أنا مثبتتها المصرف.
1: أي.
2: قلت له المصرف وين؟ كان يقول لي ما أعرف. قلت له ابني شنو ما تعرفان احتياجات خاصة يعني يعني وين؟ اقرأ لي أي قطعة على مود أخابر اللي يجون علي. كان يقول لي هاي مو شغلتي، أنا وصلتك. المصرف عبارة عن مترتين يستدير من الفتحة المصرف.
1: أي.
2: قلت له ابني اسأل أي واحد. كان يقول لي مو شغلتي. يعني حال أزعجني علما والله أهل التاكسي. يقول لي أني أنتي ليش قلقة؟ أني أفوتك بالسيارة لبيتكم.
1: الله
2: هيك يحجون وياي. أكو ناس يعني محترمة وأكثريتهم. بس هذا يعني طفل. إحنا قبل كم يوم ما أعرف إيش وقت حكينا عن اللي يحب شغلته مو مفروض عليه.
1: أحسنتي.
2: فهذا أولا صغير ومفروض الشغلة عالية. فتحياتي كل أهل التاكسي المحترمين
1: بوركتي.
2: يقدرون وضعية الناس اللي تصعد وياهم، لأن هم اللي يصعد وياه امانه برقبته
1: طبعا،
2: اخته بنته
1: احسنتي
2: امه. فتحياتي لهم كلهم، وتحياتنا للمحترم ابو دله وكل المستمعين المحترمين.
1: الف تحيه لهم جميعا،
2: كلهم ورده
1: يا حبيبه قلبي.
2: طبعا
1: يا عمري انت عطر الورد، نورتيني.
2: آسفة.
1: ابدا ابدا، اسعدتيني جدا مع حزن القليل
2: يعني
1: من
2: شو اسمه واقع حال ونقلنا.
1: اي حبيبتي بوركتي، كل التقدير استاذه سحر الخفاجي، شكرا لمشاركتك الجميله والمهمه في البرنامج. كل التقدير. اي صار حبيبه قلبي، نورتي يا ست. هلا وحبيبتي. يعني انت اللي تنزل حرمه او تتعاجز من ان تقدم لها خدمه بسيطه، يعني انه تدخلها بالفرع باب بيتهم او تدليها على فلان سالفه، شوف انت مقصر بشنو. اولا مقصر انك انت ما عندك غيره، عديم الضمير، عديم الاخلاق، غير متعاون، انسان اني واثقه الله سادها بوجهك وراح يسدها بعد، لانه اللي يستغل ضعف انسان وان كان هو مو ضعف ضعف، ولكن هو حاجة عندك. يعني هي مثل ما ذكرت جقد جقد جقد من أخواننا سواق التاكسي أهل الغيرة. أنا صار لي زمان ما صعد تاكسي، يعني 19 سنة والحمد لله. يعني بس صارت لي مواقف صعد التاكسي ما شفت إلا الخير وما شفت إلا النخوة. يعني أقول له هنا يمك، يقول خاف بعد جوا هذه، أنا بخدمتك خادم، خليها أختي الفلوس. يعني واحد يخجلك يقول هذا أخويا، هذا هذا بس ما يعني ما جابت أمي. إذا مثلا أكو مسواق يشيله، إذا أكو فتشي رحم الله والديك، شفت كلام طيب محترم شريف. أنا هاي النماذج اللي شفتها، لأن هم هذه العامة هيجي. لكن أكو كمعينة رديئة للأسف، يعني هذا عديم الأخلاق اللي ما مربي أبوه أم محترمين، إنه هاي عيب أخيتك اللي بالشارع تصعد وياك، هاي أخيتك، هاي عرضك. يعني هي مو الحرمة وداعت الخير، بس هو مو خير ولا ابن خير، مع أنه أني أؤمن النار تخلف رماد. هواية مبتلين بأولاد فاسدين وهم خوش أوادم، بس شي على شي مهما يكون اتعب شوية واحتسبها في وجه الله، سواء إن كان مريض وياك أو إنسان صاحي. يعني أنت قدم له مدى ما بيك من مروءة، تخسر يعني تفتر لها استدارة. يعني وين المشكلة؟ عندك سيارتك وتبريد وبنزين بس ايش قد راح تمنع ممكن كارثة ان تصير بيها اذا نزلتها. ثم هي في وضع، هي محتاجة ان من يدليها تقول لها مو شغلي، مو شغلك، انا واثق انت ما عندك غيره. الله اعلم حيثيات العائلة شنو. يعني تحسن لهذه النماذج ومرحى لإخوتنا الكرام أولاد الأصول، أبناء البيوت المصانة اللي فعلا يطبقون الحرمة وداعة الخير. نروح بريك أخير ونرجع نكمل بانجور
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الست هانم خلت المعامله الفايل بالمجر واختفت. جتي وحده ثانيه قوه تحكي. هم زهقانين قوي، ارفنين قوي من عندنا. ما ادري شلون شافتني اني لحيت، فتحت المجر لقيت الفايل بالمجر. ها هذا، ها هاي شنو؟ طبعا اكو فايلات كوما تم دفنها. تريد تعرف لبة الموضوع؟ ليش ما تعرف علتكم وين؟ الاكزيما وين عندكم بالضبط اللي ترتاح لما تتصرفون بهذه المواضيع؟ هسه احنا ما راح نحكي عن الشريحة المحترمة من الموظفين اللي والله يخجلوني، اقسم بذات الله يخجلوني، تعامل راقي، مهنية، سرعة، إلى آخره، ومنهم أخوتنا في نفوس الأعظمية دائرة الأحوال الشخصية في ساحة عنتر، ألف تحية إلهم. أنا دائما ما أستشهد بهذه الدائرة لأنه دائرة عظيمة، كوادرها شغالة ومهنية، وما عندهم واحد فاتح حلقة وصافن، يشتغل والمدير فاتح باب عليهم ويشوفهم بالكاميرات وبالباب. باقي الأقسام أنتوا في الدوائر، القسم الفوق، الأرشفة، المعروف شنو، ميتين أنتوا، شبيكم؟ شو تكتلون روحكم على الوظيفة وأنتم لا فهم ولا علم ولا ضمير؟ ليش تلعبون بمصالح الناس؟ يعني أنتوا فوق السياسي؟ أنتوا فوق وزارة النفط طلعت تسفي فساد؟ ولو ما أريد أحكي بيها، بس ماكو وزارة تسفي. بعدين نسولف فيها إن شاء الله على الأسبوع القادم. بس أنتوا فوق هذا الظلم اللي علينا والبوق اللي ما بيوقينه. أنت تعرف شلون يوصل لك المواطن حتى يؤدي المعاملة، حتى يرجع يروح ربما بيها بعد فد شنداخة من سالفة ثانية يروح الغير دائرة؟ يعني هو سهل التنقل عليه مثلا في خضم المأساة بالشارع الهزيلة. شلون ليش هيجي بكل برود؟ روح تعالي بعد اسبوعين، تعال يوم الاحد القادم، يوم الاحد يجيك انت حضرتك مجاز. لو ما اعرف شنو قاعد بمكانك ارفن قوي والله. ريوقه تاخر نص ساعه لان متى يتم القضاء على هذه الظاهرة وتصحيحها وتصليحها بالدوائر احنا بخير. شوية ضمير واتقوا الله. شوفوا هي مال قلبة، الله قلبها بينا وبس، لا بعد تنقلب بعد اكثر. ليش؟ اكو مثل عد اهلنا يقول لك ها من واحد تنقلب بنعمته، يقول له تعرف ليش نعمتك انقلبت؟ لأن ما أكلت من قدامك. شوفوا الأكل من أمامك بداية الماعون، تأكل من قدامك، ما تطفر على الجهة الأخرى لو على اللي بجهتك. من آداب النعمة هذه، من آداب احترام النعمة واحترام اللي يأكلون وياك. أكو ناس روح تطفر على الجهة الثانية، تفتح لها خندق مال أكل، ما يأكل من قدامه، هذا تنقلب نعمته. وأسأل الله أن كل موظف ممكن أن يمشي مصالح الناس ومصالح المواطنين ضمن القانون، وبإمكانه فقط أن يوقع ويختم ويتخاذل ويتهاون ويتكاسل عن أداء مهمته، أسأل الله تعالى أن يطير نعمتك وأن يجعل من هو كفوء في محلك، وأني شوفنا بيكم يوم تقولون آخ ربي أرجعني أعمل صالح. بس يوم ما تنفع عض الأصابع ولا عض الإيدينات ولا أصابع رجليكم تعضوها، لأنه سويتوا بالعراقيين فيلم رعب على أصوله، تابعين الأحزاب وتابعين إلى مؤسسات أخرى، وعدكم أكثر من

مكان تشتغلون بيه تجيك معاملة اختمها وما لا تشوفني وجهك بعد، لا تضطرني أجي أشوف وجهك أو وجهك، خلص تعاملوا هذا الكريم ده يشوفكم. لو خليتوا الموضوع على جهة بعد، يعني هسه أستوا أربابكم معروفين منه، تمو ربكم الله حاشا لله، أنتوا أربابكم من غيرنا أعرفهم، فلان وعلان وحج شو اسمه والمعروف منه، صلوا على محمد وآل محمد وغيرها وغيرها، ومتشوايين بقصصهم والما متشوايين، واللي باوع لك بنظرات هيجي مرعبة على أساس ها ترى هذا إلي المكان والدنيا وانت واني الدولة، هذول الموظفين هيجي دا يتعاملون بفوقية ويا المواطن، انت حاجتك يمي دشوف ايش راح اسوي، الا اخليك تلعن اجدادك لانه خلفوا ابائك لانه جابوك للدنيا ولانه اجيت بالعراق. والله خلي اتكلم بهذا الاسلوب. لذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، القضاء الإداري اللي موجود في العراق متابع، المحاكم القضائية الإدارية متابعة هذه المواضيع، متابعتها والحد منها والقضاء على ظاهرة الإهمال المتعمد الموجود عند الموظفين. ماكو هيك نفسيات تشوف الغرفة قاعدين بيها تسعة لازمين تليفوناتهم ورجل على رجل والسبلت عليهم، من تقول له شنو هاي، كل واحد بيهم يقول لك قرار شكل، انت شايف لك دائرة يصير تحديث لقانون بيها ما يعمم، والموظفين ما حد يدري بالثاني شكو ماكو، تروح لهذا يقول لك لا هاي ما يصير، تروح للثاني يقول لك لا مو لازم توديه لهذا ابو الطمغة اللي طمغة لك وتجيبه، تروح للثالث وقال لك هذا شنو الحكي، لا انت لازم هاي وين بالطابق الاول، شنو سووك ضربوك بالخلاط ضربا مبرحا حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصارت بأستاذ وسام وصارت بي آني، إلا تروح للإدارة تشوف الوجه السمح القاعد حتى يفهم ويوجه ويقول لك سوي هيجي، أما هذول اللي قاعدين بالغرف هسه اوكي انت مثقف عندك ثقافه ثقافه معاملات، عندك ثقافه الامور الاداريه، اوكي عندك رايح رات، عندك تجربه وخبره في هذا الموضوع، لكن الشخص الامي اللي يجي البسيط اللي عنده معامله من المحافظات هنا، يعني هذا مو يتيه، لا هذه كلمه رفيعه المستوى، هذا بالضبط التعبير العراقي الدارج انداس بالرجلين، وبالفعل خصوصا اهلنا بالمحافظات اللي يجون هنا البسطاء، ذولا اهل الغيره، ذولا اهل الاصل والفصل، يجون يلعبون بيهم طوبه بالدوائر، يجي يلعب بيه طوبه الطبيب ينومه بالشارع بالاربعه الصبح وبثلاثه الصبح، ويستلمه بالصيدليه جيب 800,000، يعني فد وضع يحيطك تقول، يعني تقول شلون أني لازم أكون مثلهم، يعني إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا قانون الغابة، إذن إحنا في غابة وإحنا ندعو للسلام ومكافحة التطرف والتعايش السلمي وعدم الترويج للأمور السلبية وكبتها وإبعادها وتصحيح الصورة، لفت انتباه الناس إلى الجانب المشرق إلى الأمور الخيرة الموجودة بالعراقيين، بس من تجي تلقط التمن تشوفه كل أدنان وحصو، شلون أني أعاتب من؟ لا تستهينون بالمواطن وتحتقروه،
ليش الاحتقار للمواطن بالمراجعات في بعض الدوائر؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ أي واحد أخوتي، أي واحد يراجع على فالسالفة ويرجع الموظف لسبب تشوفه مو معقول، اقعد دق والطم بباب المدير، بباب المدير قل له يقولون هيجي واني رايح وجاي ومكسور ظهري وقوه مدبر الكروه، شو تقول؟ ما سوالك شي، تعال جيبه هنا نتابعه ونتصل بالدائره امامك حتى نفتهم، نفتهم يجوز هم يعتبرونه هنود، يجوز بمدى يشوفونه عراقيين. اقسم بالله ماني قلت لكم انت تراجعي باوع لك من فوق اللي جوا، ها شكو، ها شعد لو يريد يذب ميانة ويا المرة، ها قوات الله حرة شعدج يا عديم الشرف، احترم نفسك. ما أقدر أحكي بعد.

0: مشاركة عندنا مستمعينا من أخونا وحيد الدليمي. حياك الله أبو ليوثي.
1: بانجور ستباني الغالية، صباح الخير، صباح السعادة وصباح العافية عليك، على كادر إذاعة الرشيد المحترم وعلى أستاذ المخرج، وصباحكم سعادة يا ربي. وكلش كلش مشتاق لسوالف ستبان. أعتذر والله كنت مسافر والبارحة رجعت، فمشتاق لسوالفك والله. تحياتي إليك.
0: الله محييك وحياك الله يا أبو ليوثي، وحيا الله العائلة الكريمة، وإن شاء الله تسمع سوالف حلوة يا ربي، دائما تكون السوالف اللي تحيطك حلوة وطيبة. حياك الله يا عيني. لما حبيبتي تقول وإذا أصيب قوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتم وعويلة. بانجور حبي بانو وسام، غياب ثقافة الصالح العام وضعف الإشراف الإداري. نعم نعم، هو أصلا مديرهم يجي ورا التسعة يجون يتراكضون قدام ذولا، إجا المدير فكلهم يقعدون يجي شوية، هلا أستاذ، هاي تلوقوا له شوية، وبعدين زموا الإنستغرام والسناب والمعرف شنو، هاي الله يتشرم، ما إنه بيقل لكم أنتوا حلوين. يعني أنت منو قال لك أنت حلو؟ أنت منو قال لك أنت حلو؟ بعدين أنت رجل، شلون تخلي فلتر؟ تخفي عيوب بشرتك؟ هذا ما يعيب الرجل؟ لو يعيب قلة مروءتك لما تجيك أختك المواطنة وتحاول تستغلها، يعيبك قلة شرفك، يعيبك قلة ضميرك، ما تعيبك الحباية اللي طالعة بوجهك. فلا تركموا أنتوا قاعدين وممنسقين وجوهكم حمر، يمكن بالحجارة تحكوها، تاخذون رواتب راس الشهر، وهاي ضحكون علينا، ضحكون على العراق كله، مضحكة عندكم. هاني ما شايفة هيك واحد الله يفرجها بوجهه ويخليه يلهط، بس هو يعطيكم ليبتليكم. فخلصنا من هذولاك، نخلص منكم، وين تروحون يعني؟ وين ماخذين صك انتو؟ أبو مصطفى صباح الخير، صباح خميس مبارك لعيونك ستفان الجميلة، صباح الورد كل المخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يا حياك الله أبو مصطفى الذهب. تحية للأخ مجيد الكعبي اللي بعثنا فويس، صباح الخير أخ مجيد.
2: صباح

أصيل ألف تحية إلك. يعني أنت أبو السيارة الفاخرة تشتم الدور كراوي، شون يصير؟ تهم ما عندك جاياه العدة.

المهم تحياتي لكم أحبابي. وصلنا إلى والله أجروا تاهو وروحوا اشتغلوا تاكسيات بيها والله. المهم خلينا نشوف أحبابي على البث المباشر حتى لا يزعلون علينا، لأن راح نتركهم جمعة وسبت. مبروك عمر، كل صباح وأنتم سعداء أتقياء بقلوب بيضاء ووجوه مشرقة مبتسمة، وأنتم آمنين مطمئنين والفرح يعم حياتكم والعافية تملأ أجسادكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعطيكم أطيب ما في الدنيا وأن يريكم أحسن ما في الجنة وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. صباح بنو الكادر، يسعد صباحك يا طيب. الأخ محمد يونس أيضا ألف تحية إله، وتحية لكل الناس اللي سمعونا وتابعونا. أحبابي أنا أعتذر، ربما احتدت لهجتي اليوم، لكن من الشغل الأعوج مثل ما يقولون، شغل أعوج، وللأسف عدم الشعور بالمسؤولية من أي شيء يستفزني شخصيا. شخص أني أتعامل وياه أشوفه متسيب لا يشعر بالمسؤولية أقطع وياه، انتهى بعد. فبصراحة تسيب على أصوله في بعض دوائر الدولة ومن بعض الموظفين. ما ننسى نسلم ونشكر ونقدر أخوتنا الموظفين اللي قائمين بعملهم في دوائر الدولة أو المؤسسات الأخرى الرسمية وشبه الرسمية، كل التقدير لكم وبارك الله بكم، وأسأل الله أن يرزقكم الخير والعافية وأن يعني يكثركم بإذن الله. سامع واحد يقول لك الله، الله يكثر من أمثالك، الله يكثر من أمثالك، وإن شاء الله ينقرضون ذولاك اللي مانين علينا لأنه هم قاعدين على كراسي مكسرة ويخلون فلاتر وينشرون ستوريات، ياخذون، تخيل ياخذون منك راتب، هذا ياخذ ثمن تعذيبك في المعاملة. من الأمور المعيبة في دوائر الدولة أن تدخل إلى وظيفتك وتنزع ضميرك في العتبة. فمن الأمور المعيبة في أماكن العمل أنك توشي بزميلك أمام المدير، ها ترى فلان هيجي سوى، هيجي قال، هيجي سوى حركة، هيجي. أنت منافق، فأرة، أنت فأرة. من الأمور المعيبة أنك تتفاخر على زميلك ممكن أو على اللي وياك لأنه أنت ما أعرف، ولكن تتبجح إن صح التعبير، هذا معيب. من المعيب أنك تتشاقى وتمزح بأسلوب ساخر مع زميلتك المرأة، ما له داعي. أكون باحترام وأحترم إنه هذه امرأة وأكو حدود للتعامل معها، أولها حد الحياء. ومن المعيب إنك تتمازح ويا صديقك بكلمات غير محترمة ومرة قاعدة، عيب. لما تحكي وتوقف عند حده يشد لها عداوة، هذا ليش؟ لأن هذا ما بي رجولة، تعرفون الباقي يعني، وللأسف موجودين هذولا يعني. عموما الإنسان، إحنا مو أنبياء، إحنا كنا أخطاء، ومن ضمنكم محدثتكم يعني، إحنا بشر.

بس على الأقل يعني مرات إنسان يكون عنده أخطاء على نفسه مو على الآخرين. أنت عليك باللي يؤذي الآخرين بأذى، يعني أن موظف ما يؤدي عمله هيجي، هو يقولون والله يقول شوف شو راح أسوي بيهم اليوم، ويحجون كم موظف اليوم دمرته، 6 يقول له، 7، 1 رجعته للهاية. والله العظيم أن تكون غير مؤهل لما تكون إمام منبر وتبث كلمة سامة ممكن أن تزعزع السلم بين أبناء المجتمع، وغيرها وغيرها من الأمور. أتوسم الخير بالعراقيين، وبعد عندنا أمل بالله كبير، وإن شاء الله نخلص من هذه الأشكال وتشرق شمس طيبة على العراقيين الطيبين ويكثر من أمثالكم أحبابي المستمعين. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا في بانجور خلال هذا الأسبوع، نودعكم خير وسلامة، ونأمل أن تكون الجمعة يوم غد يوم بركة وخير وفرح على العراقيين جميعا وعوائلهم الكريمة. تحية لكم، وانتظروني يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى وبانجور جديد بعد 7:30 الصباح. في الختام هذه تحياتي في الميكروفون بان الموسوي وتحيات زميلي على المكسر ويسام ماجد. هنا بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اطحن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: كم قدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: هنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: انت مشو ياني
11: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم
12: الرشيد.

ليس لك وقتيني وعرفتيني واتقابلنا على فكرة نسيت.

0: الناس
1: درس شاغر وعبير البياتي.
2: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
3: الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 متهمين في ديالى. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهاد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعى السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنماء الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم مرة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
5: من قلبي كفي مع شوية حكي، تخبرك قديش صاير بعشقك، شو بيعملوا شوية حكي ودمع وبكي، أنا كل ما تنفست عم بتنشقك.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد خامنئي.

0: زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا دوت كوم أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: الرشيد FM إذاعتك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

الرشيد ومستمعية إذاعة الرشيد ومستمعية، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: 6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد. يا عباك واحد سمع خبر يقول يا مساءكم ورد، مساء جميل وخميس حلو للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وبسلامة دائما وأبدا. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت المهيأ لبرنامجنا درس شاغر.

بدرس شهر راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعاً يرافقني بالإخراج الأنيق عمار كامل. واليوم عدنا عيد ميلاد لا هذا فخ، لأن جيت التوجيه كان يعني ما مبين إنه أنت، لا هذا فخ والله العظيم، لا أنيق ولا شيء.

إذن تحية لكم مستمعينا، أكيد نرحب بكم بحلقة اليوم وبرنامجنا درس شاغر. لا خبصتني بالأغنية بعد داش ما أعرف والله العظيم. خلص اليوم آخر يوم مو؟ الحمد لله خلص اليوم آخر يوم نحتفل بعيد ميلاد عمار كامل آخر يوم. طيب لا أوفر شهر سبعة كل لا هو أصلاً سبعة مكروه لا لا لا لا, لا. عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم هو سؤال راح نعطيك خيار بين شغلتين. أوكي أنا أعرف

0: بتكون صعبات، موضوعات حفظ الأسرار عند العائلة خصوصاً، إنه أنت تختار شخص من العائلة تحفظ سرك يمه، أنا أشوفها كلش كلش كلش أصعب من اختيار أحد من خارج العائلة والله العظيم. لأنه يعني مشكلة إنه أنت مثلاً خلينا نقول إذا ما يريد يحكي فهو راح يهدد، أو راح مثلاً من يعني يحاول يستعملها خلينا نقول عليها فتشي ضدك، يعني سلاح ضدك. إيش راح تقول له؟ هو راح أوكي، هو راح يحفظ السر ممكن، بس كل دقيقة يذكرك بيه بطريقة معينة، أو مثلاً يطلب منك طلب إذا أنت ما بيك أو ما تنفذه، فرأساً يقول ها أقول ها أحكي ها، غير طبعاً غمزات للعيون وما أدري شنو هاي سوالف، فهذه مشكلة يعني هو بقابلك بالبيت. فالصديق ممكن يعني هم يستعملها ضدك، بس مو دائما وياك بالبيت ومعيشك بهذا الرعب، يعني فاهمين شلون. اليوم راح اسالكم سؤال، سؤالي يقول انه تختار لو خيرناك بين شغلتين فقط، اوكي رجاء يعني لا تروحون شغلتين او شخصين، تحفظ اسرارك يم امك يم الوالده خلينا نقول، او تحفظ اسرارك يم اخوك، شنو تختار وليش؟ منو الأسهل عليكم يا عاد؟ خلينا نشوف والله. أرقامنا 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-7 آسيا سيل 07-70-11-4-1-5.
1: شنو هذا منو؟ سكت هالناس كل سأل.

0: يلا ناخذ الو.
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلونك
0: انت؟
1: عم رجعنا لسالفة عيد الميلاد؟
0: اليوم اخر يوم تحمله ما يخالف.
1: من قلت سويت مجدد اشتراك؟
0: لا لا لا ما اقبل. لا يعني استقيل. هو يعجبه استقيل.
1: لا ما يتأمن.
0: لا يتأمن ما لك علاقة. يمي يمي.
1: يميك؟
0: يمي.
1: اعتمد؟
0: يعني مو كلش.
1: انت ما مالي هدي.
0: مو انت ما شفته ما طبيت وجهه هيك يعني ما يبشر بخير ومدلغم. وقلت اليوم اي الله راح ارتاح.
1: ليش بالعكس اليوم خميس؟
0: لا قلت راح ارتاح اليوم ماكو يعني هاي مال عيد ميلاد خلوه ضايج على نفس المود مالته. طلع هذا فخ حتى يحسسني بالامان.
1: شوف انا نصيحه لك حاجي من الطبيب لحد ما يبدا البرنامج.
0: نفس الشيء
1: ما اعرف انا اشوفه هيك يعني افضل.
0: وانا ما حاكيته قلت له مرحبا قال شو تريدين قلت له اكو شيء ما يدها
1: كل هذا من ورا المرحبا.
0: تتخيل مرحبا شو تريدين يجاوبني بس تخيل بعد دوق
1: متحمل ليش لعن.
0: طيب يلا قول لي شنو تختار.
1: والله تجين صراحه ولا واحد منهم.
0: لا انا خيرتك بين الاثنين يعني لابد ما تختار الاسهل عليك اللي ممكن يعني.
1: يعني ممكن انا اختار اخويا.
0: متاكد؟
1: والله لان انا قبل الزواج
0: ايه
1: كنت اسولف لامي.
0: ايه
1: اليوم هيك رحت بالكليه هيك طبيت اليوم قعدنا تريقنا ويا فلانه اليوم كنت فيه علاقات الحب والمجنون كلها تعرفها
0: زين.
1: قاموا بالصف وخطب.
0: ايه
1: كل راح البيت اهلي ينزل سيفي ما لاحد شكل كل مره
0: زين
1: والله العظيم. ها وبلش الموضوع من الخطوبة.
0: زين.
1: من الخطوبة قامت تخابرها على آخر وحدة بدأت من الجدة.
0: طبعاً هي ما أدري ليش هاي الخصلة عند كل الأمهات اسم الله عليكم يعني المفروض إنهم يحفظون يعني هم يحفظون السر من تكون أنت ما متزوج خلينا نقول بس من تتزوج ما أعرف يعني تفتح عندهم قلتها إنه ظلون يحكون يسولفون بالأسرار يعني فهمني شلون؟
1: أريد أعرف بس سبب واحد.
0: أي.
1: يخلي أمي. تقول لها مصطفى من عافة فلانة ورجع بالحديقة يدخن و

0: هنا بتحكي تفاصيل يعني تعرف انه هاي التفاصيل راح تسوي مشكله. المشكله
1: بس اريد اعرف ليش.
0: والله
1: يعني جت المره تقول لي امك ليش ايش تحكي يعني بس اريد اعرف ليش. هو انا ما ادري قالوا لها 30 سنه ما اعرف ليش.
0: المشكله تختار يعني ايش يسموها يعني فد فتاتشات معينه اوقات تاتشات معينه ضاج طلع برا ما تعاركنا وياه
1: احنا
0: اي نهايه ايه شفت
1: وجاب لها هدايا
0: جاب لها هدايا اي اي اي اي اي وين ماكو
1: انا خطبت ما قلت لها على اسم ذيك شنو
0: ايه.
1: امي من اول قاعده قالت لها انا ما دازت على هاي الشغل دازت تتعرفون ليش تقولي لها ذيك
0: زين
1: هذا ليش فقالت لي لا حتى الطبخه تسمع باكر عقبه وهاي قلت لها يوم انا قلت ركوش يا بس ترى ما كنت ابيع سبح كانت تجي علاقات قبل وخلاص راح
0: يعني يعني حسب حسب تجربتك اذا تقول اني والله اخويا وممكن بعدين يستعملها سلاح ضدي يسوي لي يجيب لي يحط لي ما ادري شنو اوكي اتحمل
1: لا انا اكبر واحد بخوتي يعني ايش حد اللي يفك حقي
0: اوكي
1: والله العظيم لا يعني اقول له ولا ما اقول له عادي بس امي لا والقران بعد ما قلت حتى مرتين بعد ما قلت
0: طيب انا كلش اشكرك مصطفى نورتني اتمنى لك يوم حلو قلبي شكرا مع الف سلامه عزيزي باي باي هلا والله ها شكو شنو لا والله ما سمعت شنو يلا الو
2: مساء الورد
0: مساءك فل
2: عبورة طيبة خميسك حلو وجميل مثل شوكولاتك
0: فدوى عينك شنو اخبارك
2: الله يسلمك تحياتي لك وتحياتي لابو علاوي واقول له اليوم عندنا عيد ميلاد ورقص
0: ايه
2: ايه
0: ايه بعدين ايه شنو
2: هذه ذي ابدي تو يو
0: اليوم الختمة
2: ايه عافية
0: طيب مصطفى
2: صدق اليوم الختمة
0: شنو راح تختار
2: والله انا تريدي نفس صدق اختار امي
0: ليش
2: هذا اخويا ما يضم سالفه يموتني هذا كل ما يعني يجي نحط هذا يقعد قبال مرتي يقول لي ها اقول له تعطيني 25
0: مو قلت لك يا عيب مشكله
2: خاطي خطه مو طبيعيه هذا كارثه على خل امي اذا ارادت تحكي تلم خواتي على شويه حب وكرزات ويحسن علي بس هذا كارثه هذا قال مرتي ويكتهم كلهم
0: هسه هي هاي المشكله انا قلت قبل شويه انه ممكن يكون اصعب اختيار من تختار واحد من البيت تحفظ سرك يمه اصعب مما انه بالخارج من اصدقائك
2: المشكله هو سر واحد وكل قلبي يمكن لحد الان ساحب منه 13 ورقه من وراي السالفه العوده
0: طيب فتختار امك
2: اي امي مو قلت لك اخوة شي عذت لهم خواتي ويحكي علي اذان هيك وهاي يعني على حاب شويه وهاي ويشتغلون اكس مربع طيب. هاي بالله عادي ايه
0: أوكي.
2: بس امي شوي احسن ارحم وها اذا اوصيها اقول صدق هذا سر يمه مو تقولين الخواتي اي انا يعني قلت اذا تتوضحني تروح الخواتي بس
0: سهله بيناتنا إيه. يعني اوكي
2: ايه بس اذا اقول لها يمه ترى هذا سر صدق سر يعني حتى خواتي ما يريدني ارطن الا إيه. صدق الضمه
0: طيب اني
2: ايه مرات تقول لي يلا اقول بس بس يعني هو شنو اذا طلع واحده ارطن شنو
0: ارطن صحيح والله
2: اي والله
0: بس يلا اسهم موضوع اخوك لان اخوك موضوع فلوس
2: لا ذاك كارثه ذاك قلت لك يعني ذاك مخطاطه زينه
0: طيب اني كلش اشكرك اكيد نورتني مصطفى تحياتي لك باي باي قلبي
2: تحياتي لكم مع السلامه
0: شكرا الي يا قلبي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مساء الورد.
1: تعبير غالي شونج.
0: اهلا يا نهاد، شو اخبارك؟
1: تحياتي لك وتحياتي للمخرج المستمعين.
0: نورتنا ميت. هلا شونك، شو مختفي نهاد؟
1: والله الجو ما يساعد على الخروج.
0: الجو ما يساعد على الخروج. اوكي حبيت هاي. تمام. وبالشتاء الجو ما يساعد على الخروج؟
1: لا بالجو انطلق يعني.
0: لا فما تصير باردة والجو يخليك يعني.
1: لا ما مشكلة اطلع، بس بالصيف لا ما اطلع.
0: طيب نهاد سمعت سؤالي؟
1: لا والله بكل اجابة زعما.
0: لو خيرناك انك تحفظ سرك يم شخصين بالعائلة، انا ذكرت الام او الاخ، منو راح تختار من عندهم وليش؟ يعني منو اللي عندك تقول عليه مثلا انه هذا شوية اسهل ما راح يهددني هواية؟
1: والله اذا هو اذا واحد يحفظ السر غير اكيد صديق.
0: مالي ما نهاد خيرتك بين اثنين، انا بدي احكي بالعائلة، الام والاخ، منو راح تختار؟
1: اذا مثلا مو موجودة بحد متوفي شو وين اخليه؟
0: يا اخوي اسمعني يعني مو بالضروري تكون، انا اقول لك انه انت حسب تجربتك.
1: هاي انت جزء اختارت الشخص يعني الفئه يعني الام والاخ. اي انا على يعني ما اتفق وياك بيه.
0: ليش؟
1: اي يعني واحد يحفظ سر مثلا يامه مثلا يام صديق عزيز اللي يعني مثلا موقف شده.
0: اوكي أنا عوف الصديق، أنا اليوم داحش داخل عائلة، فاهمني شنو قصدي؟ يعني لابد ما بالعائلة يعني إذا مثلا أخوك ما يعرف سر عنك ما حد يعرفه؟
1: عندك إيه؟
0: خلص بس أنا دا أقول لك يا الأسهل إليك إنه هذا راح يحفظ سرك، الأم لو الأخ؟
1: أكيد لو
0: اختاريت دول الاثنين ليش؟ لأن الأم في بعض الأحيان ممكن تستعمل حال الأخ هم يستعملها ضدك ويظل كل ساعة يهددك.
1: إي بس أنا لو وقتي موجود أكيد أختار الأم.
0: تختار الأم. طيب أوكي شكرا لها، تحياتي لك، نورتنا، أتمنى لك يوم حلو.
1: هلا
0: قلبي، باي باي، شكرا على السلامة. يلا عدنا اتصال آخر. ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أول مرة شايف
0: عزيزي على راسي ميت. هلا نورتنا، بس الاسم الكريم ولا زحمة عليك.
2: الراديو أحمد.
0: أحمد
2: من بغداد.
0: أهلا وسهلا يا أحمد.
2: الله يبينك حولك.
0: يلا أحمد
2: ايش
0: راح تختار وليش؟ نعم
2: على السر.
0: اي اي انت صوتك كلش مو واضح أحمد. عموما اختار لي من راح تحفظ يمك يما سرك، الأم لو الأخ؟
2: اني اذا وضحت مسألة.
0: نعم.
2: ان السر يبقى بين الشخص، اذا صار بين اي شخص انتقل اصبح مصر.
0: يعني تظل حافظه لك مراتب، في بعض الاحيان اكو اسرار تحتاج انه تقولها لاحد، فاهمني؟
2: اذا اي انقل احد فانقل الى الام، لان مستحيل الام تكون تجينا قاصره لاولادها.
0: زين فانت تختار الام؟
2: افضل الام. الام احسن،
0: تحس انه تحفظ السر اكثر من الاخ.
2: أكيد طبعا أكيد.
0: طيب أني كلش أشكرك يا أحمد عزيزي، نورتني، سعيدة باتصالك، شكرا لك، مع ألف سلامة. باي باي. هلا والله. يلا عنا اتصال. ألو
3: ألو
0: ألو ألو، تفضل عزيزي انت على الهواء. نص الراديو. طيب تحياتنا لمستمعنا اكيد في الدول عبرون نص الراديو، يعني هذا هاي الكليشه اللي من تاسس الراديو لليوم احنا نقولها، يعني من تخبر نص

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم، تحياتنا لمحمد كندا. عمار يقول لك استمر لا توقف. يلا عدنا اتصال. شفيك عمار مو انت قلت لي؟ مو انت قلت لي؟ مو قلت لي قولي لي خلي يستمر؟ يلا اتصال. ألو ألو ألو،
1: بخير،
0: مساء النور.
1: ألو عبير، تحياتي لي، تحياتي العمار.
0: هلا عيوني،
1: الله يسلمك ويسلم عيونك الحلوة. أكيد
0: شانك وسام،
1: ما قالوها قالوها القصيدة المعالجة مالك حرامات الحذر بيه.
0: أي يابه يابه يابه يابه يابه يابه يابه، موتوا بقهركم دزوا لي. طيب وسام،
2: مخابرتك باللي ها ها جاكوك وعلي ابو علي ابو علي فتح صح صح. مخابرتك باللي قلت لك عوف كاس العالم ما يفيدك، نام ورانا شغل. عوف الارجنتين ما تفيدك، عوف البرازيل، العراق شالوها 25 نقاش حصلت هسه، جاني قوة فات عينك وتطوطع، جالك واحد سكران.
1: ترى قول لها بعد وحده ثانيه مثلا.
0: احكي براحتك الهوا كله لك.
1: اوكي لعد بترابط ترى حلوات اسمك يد.
0: الله الله الله الله.
1: تروح تقلل.
3: معقول احنا المواطن يطل المواطن اخش بالعالم قلوا لي يا ناس ما اسمع رواتب.
0: طيب
1: عادي عادي عندي كوم واعلق لك فيه نعود ما يخالف.
0: كافي خطيه يصعد ضغطه يصعد ضغطه. وسام شنو راح تختار، تحفظ سرك يا والدتك لو يم اخوك وليش؟
1: والله صراحة أنا اثنيناتهم ماكو خيار ثالث إلا
0: لا لا أمه لو أنا اليوم مطي العائلة هسه الصديق دائما نحكي لهم، بس اليوم مطي العائلة
1: إذا انجبر راح أميل لأخويا. ليش؟
0: لأن
1: شوية أمي دائما قلقة ويضل بالها ويومية شو مثل ما تقول في عيد الموضوع ها دير بالك ها مدري شنو.
0: أوكي
1: من هالباب راح شلون لأخويا.
0: إي
1: أخويا احتمال أقول له مرة ويعني ويوعدني إنه شوية أطمئن أمي حتى لو ما تحكي بس من راح نشوفني يمه ما أدري شنو من هي تروح يومية تعيد الموضوع وهم تظل قلقة هي فما ما خلي سرها يمه يعني نهائيا.
0: زين أوكي يعني

0: اتمنى لك يوم حلو وجميل. شكرا، مع الف سلامه، باي باي. ايش بك؟ ما والله والله يا نانا. يلا انا
1: طفي الكاميرا،
0: طفي الكاميرا. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور والعافيه.
2: اتمنياتنا بنهايه اسبوع طيبه للجميع ان شاء الله.
0: شكرا ابو وفاء الغالي، رب يسلمك.
2: الله يخليكم. بصراحه يعني تجربتي بالحياه لا الاخ ولا صديقي، اذا مهما كان قرب منك مهما كان الزميه ادنى خلاف لو تختلفون على ربع سنين يصير مؤكد او شبه مؤكد.
0: زين،
2: ولكن الوالده افضل، لا بالعكس
0: افضل. يعني مو مرات هم ماتين، مرات هم تستعملها ضدك اذا فزت مثلا. فرضا
2: طبعا مرات
0: ترى اقول للابوك شنو كذا مثلا، يعني هاي القصص
2: يعني اعرف مثلا النسوان مثلا الام تعرف انه ابنها متزوج ثانيه
0: مثلا،
2: بس من الثقل
0: شايف
2: اقول لهم
0: اذا كل ساعه سوي.
2: حتى الام يعني احيانا هم شويه بس يعني
0: بس اسهل.
2: انا تجرب اسهل الام والدتي الله يرحمها كانت اقرب.
0: طيب
2: وما لقيت أكل طيب بعد رحيلها والله.
0: الله يرحمها يا رب، إن شاء الله
2: يرحمها وتاكم.
0: طيب أنا كلش أشكرك أبو وفاء، أتمنى لك يوم حلو سعيد. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. الله لا مو مو الله ولا حلوة وأتعس أغنية ما يعني تحياتي أكيد حمد كده استمر.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا طيبه؟
0: الله يسلمك، مية هلا.
1: سلام عليك للمخرج الصابر.
0: شكرا، مية هلا.
1: والسلامي للاذاعه الطيبه، وسلامي
0: نورتنا
1: لكم الكاتب المخرج.
0: شكرا، من وياي؟
1: وسلامي للاستاذ بان
0: عزيزي، اشكرك، اكيد تحيات بان لك، بس من وياي الاسم الكريم؟
1: وياك عامر البصير.
0: اهلا يا عامر، نورتنا، حياك
1: الله ينور عليك.
0: عيوني
1: بس شوي شوشت الاذاعه وطفت الكهرباء، ما عرفت الموضوع.
0: آه
1: والله
0: الله يساعدك. طيب سؤالي يقول لو خيرتك تحفظ سر يم شخصين بالعائله، خليت الام والاخ، منو راح تختار تحفظ سرك يمه؟ تحسه شويه يعني يقدر يحفظ السر.

0: للأخ.
1: للأخ؟ ليش اختارت الأخ مو الأم؟
0: والله الأم
1: أي.
0: شوية تحكي جزء الهال والهال
1: شوية عندها زلة اللسان مشتغلة. طيب اوكي تحياتي لك نورتنا انا كل شاكرة تسالك
0: الله ينور الله ينور عليك
1: شاطرة عزيزي عزيزي شكرا مع الف سلامة لحد الان اللي بين المستمعين يعني متراوحة بين الام والاخ يعني شوية الام اكثر يمكن ميال يلا عندنا اتصال اخر يا ابو محمد كندا جوز جوز محمد كندا يلا ها هي تمام يلا ريد قهوة يلا الو
2: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: مساء الخير والعافية عليك
1: مساءك ورد عزيزي مية هلا يوم كل عزيزي تلاحظوا هاي الكلمة مع عزيزي يوم ما ادري
2: يابا من حقك تتغلط
1: منو قصدك انا لو عمار خلينا نفتهم حتعرف شو جاوبك اه شكرا شكرا عبالي عمار كان حاربتك منو وياي ابو شهد ابو شهد شلونك ابو شهد طبعا انا اكيد ابو شهد يعني
2: طبعا
1: حدك ابو شهد
2: لا انا احكي عن قناعه يعني مو
1: فدول عينك ربي يسلمك يلا ابو شهد ايش تختار وين تحفظ سرك ابو شهد
2: والله يعني انا في اخ واحد استشهد بحرب ايران
1: شلون
2: اقول لك عندي اخ واحد استشهد بحرب ايران
1: الله يرحمه
2: فراح اختار مشهد هي حافظ الاسرار
1: لا شوف انت حتى لو مثلا سوري يعني قبل شويه واحد خبر قال الام يعني هم مثلا اللي فاقد امه فاقد اخوه بس انا دا يعني انطيني رايك بالعموم تحس الاكثر يحفظ سرك انا ليش اختاريت ذول فئتي اختاريت ذول فئتي ليش ما اختاريت الاب الاب مستحيل نقول له على سر على فكره مستحيل ما ادري ليش يعني قليل جدا يروح يحكي سر لابوه شويه تبقى هيبه الاب فاهمني بس اختاريت الام والاخ الأم على اعتبار هي امرأة وأمك بنفس الوقت بس هماتين في بعض الأحيان سرك إلى سلاح يعني إذا سويت في شيء غلط أقول لك راح أروح أقول للأبو كذا كذا كذا تتذكر مثلا أو الأخ نفس الحالة ممكن أنه يستعملك كسلاح ضدك حتى لو كان أصغر منك أصلا فالأسهل الأسهل تحسه
2: أمي
1: تحسه
2: أمي إذا أجت بنت أختها أو إذا ولد أخوها حتى رمز الموبايل
1: تطفي ها وليش قلت لك الام في بعض الاحيان تحس انه يعني من فطاريتها وكذا لما هاي تنسى يعني الانسان هيروح زايد فاهمني شلون يعني خصوصا اذا يمها حبايبها احنا نقول من لقى احبابه نسى اصحابه خصوصا اذا يمها حبايبها حكوا فت سالفه ممكن السالفه صايره وياك وانت ما حاكيها لاحد فهي تنطيها مثال اي مو فلان هم يعني فاهمني شلون قصدي يعني زلة اللسان تشتغل ويا الأحباب عموما
2: ما أعرف
1: أنت اختارت مشهد أنت اختارت مشهد
2: بس أنا عندي يعني تحفظ أو تعليق على موضوع يعني الأب أنا يعني شهد تحكي لي هواي شغلات
1: مو دا أقول لك مو الكل يعني. البعض بس الأكثرية دا أحكي على الأم الأكثرية قربهم للأم
2: انت تيجي تسوي لك مشكله اليوم بس هتعرفي
1: لا والله والله ليش لا بس الاكثريه دا اقول لك تبقى هيبه الاب مختلفه فاهمني شنو قصدي يعني
2: انا دائما فاهم قصدي
1: ايه اشكرك خجلتني هاي يا عمي الاب الاب طيب اني كلش اشكرك ابو شهود نورتنا اتمنى لك يوم حلو عزيزي شكرا شكرا سعيده باتصالك مع الف سلامه يلا اتصال اخر الو ايش فيك محمد ايش قد تراسل صدق كذب
3: السلام عليكم
1: عليكم هل تتجاوب عليكم السلام مية هلا
3: أنا أول مرة أسألك
1: عزيزي مية هلا نورتنا هم عزيزي مية هلا من وياي الاسم الكريم
3: أنا صفاء
1: صفاء أهلا وسهلا يا صفاء حلو هذا الاسم
3: ممكن تذكريني
1: أتذكرك صفاء ذكرني مو تقول أول مرة أشارك فشلون أتذكرك لو أعرفك معرفة شخصية قصدك
3: معرفة شخصية قديمة
1: صدوق أهلا وسهلا عزيزي نورت
3: الله يسلمك
1: مية هلا شوية ما يخاف اعذروني اللي مثلا صار لهم سنين وكذا وهاي شوية العمر إلى حوبة العمر إلى حوبة طيب
3: الموضوع من 2006 2007
1: صدق يا وجايني هسه صدق تحكي 26 احنا هسه الله يا محمد يرضاها الله يخليك. طيب صفاء عزيزي قولي شنو راح تختار منو من الاشخاص اللي ذكرتهم الام او الاخ تحفظ سرك يمه وليش؟
3: طبعا الاخ.
1: ليش
3: الاخ؟ ما عنده عائلته فبيطرح
1: أسلارك. شايف الأخذ أخابرك قال لك صفاء هسه أريد مليون محتاجة ما عندي ما أقدر كيفك يلا رح أروح أخابر أبويا قل لي على هاي السالفة مثلا
3: ما يسويها بس إذا محتاج أعطي
1: أوكي إذا محتاج أعطي. طيب فتحس أنه الأخ يحفظ سرك أكثر من الأم؟
3: طبعا.
1: زين الأم ليش ما تحفظ سرك هاي أمك وكذا؟
3: منضوج شو وقت ما هاي السالفة بالموضوع
1: أوكي. طيب يا صفاء أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي نورتني شكرا.
3: أهلا وسهلا ستعبير
1: هلا والله هلا والله مية هلا باي باي. صفاء هواي من 2006 جالسة تقول تتذكريني صدق كذي 2006 قد عمري عمي كبير أنا كبير

0: مو تخلي لها السر، والله تحفظه، عند عشاق انا تحفظه، لو مش اسمه تخليها بقلبه السر مالتها، ما تحكي ابدا، ما تحكي، انا متاكد، وانا عندي تجربه ويا والدتي.
1: طيب اوكي يا ابو عبد
0: لا
1: الله،
0: الاخ، لا
1: الاخ
0: الاخ بالعكس يفضح، مو
1: مو انت
0: يفضح.
1: اختارت اخوك قبل شوي ولا اختارت الام؟ انت سلمى انت تختار تحفظ سرك وين؟
0: أصلا اختارت الأم، بس
1: ابو عبد الله شلون؟
0: أقول لك الآن اختارت الأم، بس الأخ يفضح.
1: اوكي طيب فهمتك، انا كلش اشكرك ابو عبد الله، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلونكم خير؟
0: اهلا اهلا، شلونك انت؟
1: والله بخير الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا. يلا ابو هيلين، لمن تختار، الام لو الاخ وليش؟
1: والله كلهم خير وبركه، بس اختار الاخ.
0: ليش؟
1: اي هو عندي هالاخ الوحيد من غير شر،
0: يعني بس انه هو الوحيد مثلا.
1: اي اي يعني قريبين العفوم شوي طنطب شوي يعني. هو صندوق اسراري، هو حلال المشاكل.
0: ايه
1: اي اي سلام الله عليك.
0: طيب يعني هسه خلينا نقول تختار الاخ.
1: اي والله ولا يهمني ابو
0: زين. ليش ما اختاريت الام؟
1: اللي ما يقلبه يعني رهيب تحكي
0: زين.
1: تحكي مثلا للبنات لاخواتي للخالات. يعني
0: اوكي.
1: اي والله زين. سؤال من مخرجنا اليوم
0: اكيد عمار يعني
1: الكينج. خليني اقول لك كل عام هو بخير، صار 5 ايام على عيد ميلادي، كل عام هو بخير. وعمار كامل انا بكركوك، شو اجيب لك من كركوك؟
0: شو اجيب لك من كركوك؟
1: نفط؟
0: برمي نفط.
1: انت حياتنا ليش؟
0: يا شو ما تريد تودينا؟ شكرا لك ابو هيلين، تحياتي لك، نورتنا. طبعا جباني. يلا الو. شو نب هالسالفه هاي؟ الو الو. طلع جو محمد كندي، ليش ما تصعد لي؟ لا صعده هذا محمد كندي، ايش عندنا غيره؟

0: إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوة باتصالاتكم، وطبعا كل واحد جاوب بالجواب اللي هو عشان. والله عبالي أحد على اتصال بترقي نفسك على شنو بالله. عموما تحية لكل مستمعينا، أكيد يمكن كنا عندنا أسرار نخاف نكشفها، بس بالنهاية أقرب الناس إنه مو محتاجين يعرفون كل شيء حتى يحبونه، لأن الثقة مو بعدد الأسرار اللي يعرفوها، الثقة إنهم يحافظون على اللي يعرفوه. وبصراحة سواء عرفه يعني هذا السر عرفه الأم أو الأخ، أول واحد راح يعرف بعدها غالبا هو البيت كله. لكن يبقى السؤال شنو السر اللي يستحق يظل سر من الأساس؟ علم النفس يقول بأنه الإنسان يحتاج مساحة خاصة حتى مع أقرب الناس إليه، لأن الخصوصية مو معناها نخفي شيء غلط، معناها نحافظ على جزء من نفسنا. وهنا نقول لكم السر الحقيقي مو منو يعرفه، السر الحقيقي منو يستأمن عليه، لأن مو كل قريب يحفظ السر، ولا كل شخص يحفظ، يعني مو كل شخص غريب هماتين يحفظ السر سوري. إذا كان من العائلة أو من الأصدقاء لابد ما نختار بالشكل الصحيح، ما لها علاقة أنه هذا أبوي هاي أمي هذا أخ. في بعض الأحيان ممكن ما يحفظون السر، ممكن أنه يستعملوه ضدنا حتى باختيارنا العائلة، بعيدا عن المشاعر. الأم أم أوكي نحبها وتحبنا وتخاف علينا وغيرها، ممكن من باب الخوف، تحياتي لوسام، قال من باب الخوف في بعض الأحيان إذا ما تريد تحكي بتصرفاتها راح تبين سري عند الآخرين، هل قد ما هي ممكن تكون خايفة علي أو عرفت هذا السر وخافت أكثر، فبالتالي ممكن تتصرف بتصرفات داخل البيت تخلي الآخرين يعرفون بأنه أنا ممكن مسوي فشي غلط. هسه ما عرفوا بالضبط، لكن جبناها انه يعني مشاعر الام شويه تكون اضغى في بعض الاحيان. الاخ ممكن يستعمله كسلاح ضدك، الصديق نفس الحاله. المهم اخر شيء ممكن انه نعترف به ونقوله انه مهما تكون ما يكون الشخص خارج العائله داخل العائله، لابد ما نختار الشخص الصح، ما لها علاقه صله القرابه والمشاعر والعواطف وغيرها. تحية لكل مستمعينا، أكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم كانت كلش حلوة. ممكن بالأخير نتفق أنه هو الأم إذا عرفت السر احتمال كبير كلش أخوك راح يعرفه، فبالتالي الأم والأخ عرفوا السر كلش. بس الشعر إيه تحت صدق إيه، طبعا السر يطلع تحت شعار أو أول جملة ممكن تعرف بيها أنه سرك راح ينقال من تقول لا تقول لحد، هلا تقول لحد، يعني هي قالت لحدات مو لحد واحد. أكيد تحياتي لكم مستمعي، أتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله يا رب تتلاقون بها كل الخير. تحيات عمار كامل لكم، ألتقيكم يوم السبت إن شاء الله ببرنامجنا درس شاغر. باي باي.
1: حمودي اليوم شعرك حمودي، اليوم أنا عليك العالم كلها، اليوم أخلي العالم كلها تضرب بك التشنج.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 من المتهمين في ديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعي السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنواع الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
8: اسمع.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو ياني
7: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: أغاني وأكثر أراشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي في مدينة النجف الأشرف بحضور رسمي وشعبي من كلا البلدين. قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الشكر إلى العراق حكومة وشعبا على استضافة مراسم تشييع المرشد الراحل السيد علي خامنئي. وقال عرقجي في تدوينة على منصة إكس: كل الشكر والامتنان للعراق الشقيق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية على حسن الاستضافة ومهابة الوداع في تشييع إمامنا الشهيد بمشاركة شعبية واسعة. وأضاف: الروابط بين إيران والعراق تتجاوز حدود الجغرافيا والجوار إلى تاريخ متجذر وقيم مشتركة ومصير واحد. شكرا لعراق الكرم والأصالة على هذا الوفاء. توجه وزير الخارجية فؤاد حسين برفقة وفد رفيع المستوى إلى الكويت في زيارة رسمية. وقال حسين في تدوينة على منصة إكس: غادرنا لإجراء زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وهي زيارة الأولى لنا إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. يرافقني فيها مستشار الأمن القومي ومحافظ البصرة وكادر متقدم من وزارة الخارجية. وأضاف: سنبحث تطوير العلاقات الأخوية مع الأشقاء في الكويت بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين. أعلنت وزارة الداخلية تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. وأوضح المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح اللواء منصور عدي سلطان أن المشروع يهدف إلى تنظيم ملف الأسلحة وحصرها بيد الدولة حتى نهاية عام 2026. أخيرا، قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على الضربات الأمريكية على جنوب وشرق إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 من المتهمين في ديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعي السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنواع الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو مودك. بانجور. يومية على الهواء آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام مشاركته في استقبال جثمان السيد علي خامنئي في النجف الأشرف. وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية. وزير الخارجية الإيراني يشكر العراق على استضافة مراسم تشييع السيد علي خامنئي. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط 4 من المتهمين في ديالة. الداخلية تعلن تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية. اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد. الصحة الإيرانية استشهد وإصابة 92 شخصا جراء الغارات الأمريكية على البلاد. الحرس الثوري الإيراني سنرد على الضربات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران. طهران تستدعي السفيرة البريطانية بعد اتهامات لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الأنواع الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحكيها بس هي عينيها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني.
4: أغاني
3: وأكثر.
4: الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

على الجو في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين بديت رماح الهلاك المستشرى وخطوات.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: كنا نتلاقى من عشي ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبار تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

ويقلي بحبك أنا بحبك ويهدر فينا الغيم الحزين.

اليوم شنو مودك؟ سوي لنا صباح حلو على مودك يومية على الهواء. آنو انتو كنا سوا على الرشيد أحلى هواء لما تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد أفنس النموذج.
1: جديدة على الرشيد
2: أفنس. اسمعوا جديدة على عبد الرشيد. حياتكم الفان حسن السيد.
1: جديدة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الله عليكم.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر، الرشيد أثر.

تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

كذبت بجد، انا اسف، مش عايز احس اني غلطان اني صارحتك، بس صدقيني كل ده كان ماضي وانتهى. اديني فرصه اثبت لك انك اغلى حاجه عندي عشان خاطري، بجد مش قادر اعيش من غيرك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام في كل مكان.